0: خليني أقول لك، استراتيجية أوكرانيا مبنية على أساس استهداف العمق الروسي في الأساس بضرب أهداف اقتصادية وعسكرية والتأثير النفسي على الشعب الروسي بإشعاره بالحرب، يعني بدأ يلمس نتائج الحرب ارتباطا سواء بالأهداف الاقتصادية أو حتى الأهداف العسكرية. كيف؟ الأهداف الاقتصادية كما حضرتك تفضلت في التقرير أنه بيضرب الطاقة في الأساس، والطاقة هي روح الحركة، يعني في أي دولة في العالم وهي ترفع الأسعار وتشل الحركة أو تحرك الناس وما إلى ذلك. عسكري دم سارك الطاقة، يعني حتى هتلاقي حضرتك في مصنع تم ضربه اسمه وايلد بيرز، ده مصنع في العمق الروسي في مدينة أعتقد اسمها كوتوفيسك، وسقط عنه قتلى وما إلى ذلك. ده بيبقى فيه يعني منتجات لوجستية تعاون في الحرب، وفي نفس الوقت لها دبل برودكشن إنها بتخدم حتى خدمات للشعب الأوكراني، وده مش المصنع الوحيد اللي تم ضربه بهذا الشكل. ولما بيضرب عسكريا بقى الدفاعات الجوية الروسية أو بيضرب أهداف عسكرية حتى روسية في العمق، بيحرك الدفاعات الجوية اللي مفروض تخدم على عملية هجومية تكتيكية في العمق الأوكراني للدفاع عن العمق الاستراتيجي الروسي في الداخل، وكأنه حول روسيا من الهجوم إلى الدفاع، بتؤثر معنويا لا تتخيلي، بجانب ضغط الطاقة والضغط اللوجستي على الشعب والضغط الاقتصادي على التأثير المعنوي، حتى إننا قواتي ناجحة، إنها مستمرة في التقدم، لأن بالتأكيد هيأثر على التقدمات التكتيكية. فاستراتيجية أوكرانيا أساسها تأثير عسكري اقتصادي معنوي وتحويل الضغط بقدر المستطاع على القيادة الروسية بواسطة الشعب، لدرجة أن أوكرانيا تتمنى أن يصل الموضوع إلى انقلاب على بوتين ونظام الحاكم.
1: دكتور خطار أبو دياب، ماذا يعني أن تتخذ هذه الحرب هذا المنحى الذي يحمل أيضا أهدافا اقتصادية بحتة إلى جانب الأهداف العسكرية أيضا، خاصة فيما يتعلق بروسيا؟
2: بالفعل نحن أمام منحى خطير من هذه الحرب، لأن الاستنزاف يتوسع. اتضح لنا منذ الأيام الأولى استحالة الحسم العسكري في هذه الحرب، وظن الرئيس بوتين أنه بالإمكان تحقيق ما سماه النصر الناجز في عمليته الخاصة كما سماها أيضا، لكن هذا حتى الآن لم يحصل، أكثر من 4 سنوات و4 أشهر ولم يحصل. أوكرانيا لم تستسلم، أوكرانيا تحاول، ولكن أوكرانيا تعاني. يعني هذه الضربات الأوكرانية ضربات من أجل البقاء، لأن حوالي 20% من أرض أوكرانيا في يد الروس، ولأن خسائر أيضا كبيرة جدا في الجانبين. إذن هناك تعادل في الاستنزاف مع توسيعه. المخاطر أن هذا الوضع إذا بقي على حاله، إذا بقي هذا المأزق على حاله من دون حوار ومن دون وقف إطلاق النار، حتى الآن بوتين يريد هدى ولا يريد أبدا وقف إطلاق النار على ما يبدو، كل هذا يمكن أن يقودنا إلى توسيع نطاق الحرب وربما إشراك بلدان أخرى أو توريط حلف الشمال الأطلسي. إذا لم يكن هناك من دخول فعلي على الخط من جانب الولايات المتحدة، هذه الحرب يمكن أن تشكل كما قلت لحظة صعبة في تاريخ أوروبا وعودة إلى الحرب بكل معنى الكلمة.
1: أستاذ لواء سيد غنيم، يعني هل اليوم قد تنتهج هذه الحرب طريقا يتسم بإدخال دول جديدة فيها، أو دول يعني جديدة في هذه الحرب تنخرط فيها؟
0: هو يعني في نقطة مهمة، يعني هذا الكلام يدور كيف. لو تفتكري حضرتك، الحرب بدأت روسيا ضد أوكرانيا واستمرت لأكثر من 4 سنوات وما زالت روسيا ضد أوكرانيا، لكن بدأنا نستشعر يعني في زي إزاحة للقوات الأوروبية. أولا توحدت البوصلة الأوروبية لحد كبير في دعم أوكرانيا رغم اختلافهم على شيء واحد فقط، ألا يكون الدعم مفتوحا، يعني لا حسابات.

0: فقط. الأمر الثاني، التهديد زاد على دول البلطيق، بدأت تشعر بالتهديد. استخبارات فنلندا والسويد، حضرتك يمكن دكتور خطار وحضرتك كمان تعلمي من مكانك في أوروبا، بتعمل بدرجة كبيرة جدا وتغذي أوروبا من هذا الجناح، فضلا عن قوات الناتو في البحر الأسود أو دول الناتو في البحر الأسود، وصلت لنتائج أن أوكرانيا روسيا لن تستطيع أن تستخدم السلاح النووي، لأنه بالتأكيد سيكون نهاية بوتين دون تحقيق أي نصر حاسم، وستضطر أنها أن بوتين يغامر بالاستيلاء على أجزاء من دول أخرى، إما ناتو أو دولة زي مولدوفا. يعني حضرتك لما شفت الضربات الروسية، حضرتك ما تكلمناش عنها، ضرب فين؟ في ميكولايف وفي أوديسا، كما تعلمين هم يطلون على البحر الأسود خاصة أوديسا. بنجد الآتي، ميكولايف بيسعى للاستيلاء عليها من فترة. تخيلي حضرتك ليه؟ ليس فقط الاستيلاء على أوديسا وعزلها أو محاولة عزلها عن البحر الأسود، ولكن للوصول لمولدوفا، لأنها دولة ليست ناتو ولا حتى اتحاد أوروبي. فبكده في ممكن دول تشترك، عندنا جورجيا احتمال تاني، أرمينيا في حد ذاتها. كل هذه بيجعل ان ساحة الحرب ممكن تتسع، لان بوتين مصر على الاستمرار في الخطأ وليس العودة عنه، لانه بيعتبر ان العودة هي نهايته هو شخصيا.
1: نعم دكتور خطر ابو تياب، تعقيب.
2: بالفعل كما قلت، المنحة الان مقلق، لان المناورات ايضا الاخيرة التي جرت مع بيلاروسيا، مع روسيا البيضاء في شهر مايو، توحي بتقاسم الرضع النووي مع هذا البلد، وبالطبع التلويح به، ولكن إمكانية انطلاق عمليات روسية من هذا البلد هذا سيؤدي لردود فعل من قبل الأوروبيين والأطلسيين. وهناك شعور بالنسبة لمولدوفيا، كما تم الكلام من قبل سعارة اللواء أو في أماكن أخرى، إذا استمر المأزق لا يمكن البقاء أمام هذه الحرب، حرب الاستنزاف الموسعة من دون تداعيات خارج الحدود الأوكرانية والروسية. هذا هو حتى الآن الحصيلة. الأدهى أيضا أن هناك خلافات داخل كل طرف، هناك إزاحة وزير الدفاع الأوكراني والتي لم تمر بسلام في البيت الأوكراني، ومنذ فترة أزيح أيضا وزير دفاع روسي، والوضع في الداخل الروسي هناك تململ لم يكن من قبل. كل هذا إذن يحدون للحذر الكبير من تطورات الوضع الأوكراني.
1: نعم لواء السيد غنيم، يعني في الأيام الماضية كان هناك بيان للكرملين تحدث أنه لا مؤشرات حالية لاستئناف المحادثات. اليوم أمام هذا المشهد وأمام انعدام السبل الدبلوماسية حاليا، أوروبا كيف سيكون موقفها؟
0: اللي أنا شايفه، اللي أنا متخيله، أوروبا بتحاول أنها تصل لمفاوضات، لأن أوروبا لا تريد استمرار الحرب ولكن أوروبا أصبحت في موضوع قوة. يعني شوف الدكتور خطار قال لك على موضوع بيلاروسيا، لاحظي حاجة عليها حضرتك مهمة قوي. بيلاروسيا كانت في البداية شبه مشاركة في الحرب، يعني الضرب من داخل أراضيها وفي البداية خالص، وكان الموضوع وكأنه شبه عادي، لدرجة أن قبل أن ترامب يشغل منصبه كانت أوكرانيا بتلح هي وبيلاروسيا بتفكر أن يبقى في قوات حفظ سلام أوروبية موجودة داخل أوكرانيا، كان هدفها الرئيسي تثبيت جبهة بيلاروسيا. طيب الآن نجد ماذا؟ نجد أن بيلاروسيا خضعت لمطلب سواء أوكرانيا أو مطلب أوروبا بعدم التدخل. يعني إذن أنا موقفي كبوتين أصبح أضعف نسبيا، وبقيت أفكر في دول أخرى إن أنا اللي أنا كنت أفكر فيها من زمان، إن أنا أحسسك أنا الأقوى وأنا بتقدم ولن شيء يرجعني. إذن موقف أوروبا الآن مبني على موضع قوة بنسبة أكبر مما مضى، وهي تشعري حضرتك تشعروه وأنتم تقيمون في أوروبا، ليس كما قبل، ما زال السجال الأوروبي والخلاف الأوروبي موجود وهو شرعي ومقبول ومعروف، إنما وحدة البوصلة ضد روسيا أصبحت أكبر. إذن الآن لن تقبل روسيا ولن تقبل أوكرانيا أي تفاوض بالشروط الروسية المستمرة التي كان عليها بوتين من قبل. حتى ترامب تأثر، بدأ يتأثر، والدليل أنا لا أسير وراء تصريحاته، ولكن الوضع الحالي يعني حتى بوتين بيتهمه هو لافروف، أنت خذلتني في المؤتمر أو ما اتفقنا عليه في ألاسكا، وكأنه يشعر أن ترامب يتخلى عنه. والموضوع ليس كذلك، أنا كنت عشمتني أنه هو ضعيف وأنه هيخسر على أوكرانيا أقصد، ولكنه يستمر وثابت ويهدد عمقه كما تهدد عمقه.
1: نعم.
0: فده السبب اللي أنا أعتقد موقف أوروبا سيكون توافق على التفاوض، ولكن من موقف قوة مقارنة بما سبق.
1: دكتور خطر أبو دياب، هل يمكن التعويل على دور تركي في هذا الإطار، خاصة أن روسيا كانت قد لمحت لذلك؟
2: يعني كل هذا مطروح، هناك دور إنساني ودبلوماسي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك استضافة ودور حصل من قبل المملكة العربية السعودية، هناك دور أكبر لتركيا التي هي على البحر الأسود ولها صلات طيبة مع الجانبين وهي في حلف شمال الأطلسي. لكن الكل يعلم عندما يبدأ ترامب العمل الكل سينتظر ماذا سيقوله ترامب، المسألة حساسة. فكر بوتين دوما أنه بالإمكان أن يعتمد على ترامب للي ذراع زيلينسكي، هذا لم يحصل لأن الجانب الأوروبي دعم أوكرانيا، منع سقوط أوكرانيا، هذا سيؤخذ بالحسبان في أي حوار وأي إمكانية تسوية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية، وأشكر اللواء السيد غنيم أستاذ زائر في الأكاديمية الملكية العسكرية في بروكسل.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونت كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا.
1: الخامسة تماما بالتوقيت الفرنسي. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها لميس زين الدين. صباح الخير.
2: صباح الخير ريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. ونستهل النشرة بالعناوين. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران عقب مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب. 11 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة. توقيف 119 شخصا في تركيا في شبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. سماع عدوي عدة انفجارات في كييف، وزيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني دخل أسبوعه الثاني في ظل تكثيف للضربات بين الطرفين. الجيش الأمريكي أعلن أنه بدأ بشن ضربات جوية جديدة على إيران ردا على هجمات طهران ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين، فيما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين. من جانبها قالت الجمهورية الإسلامية إن تركيزها ينصب على التصدي للهجمات الأمريكية، مؤكدة على لسان نائب وزير خارجيتها قاسم غريب أبادي أنها لن تلتزم بالاتفاق لأن الولايات المتحدة انتهكت وأوقفت كل التزاماتها فيما يتعلق بمذكرات التفاهم. والتفاصيل مع شيرين ناصر.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات الجديدة نفذت لمعاقبة إيران على هجماتها ضد قواتها في الأردن والتي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر. وأفاد بيان سنتكوم أن الغارات تهدف كذلك إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وكالة فارس وتسنيم للأنباء ذكرت أن هجمات أمريكية وقعت قرب مدينتي سرك وحاج أباد، فيما سمع عدوي انفجارات في جزيرة قشم مدينة بندر عباس، وكلها مناطق جنوبية إيران. وتزامنا مع الهجمات المتبادلة، وفي رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل، توعد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى لإيران الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كانت بلا قيمة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها أن سيارة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. وفي بيان مشترك طالب كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم على الملاحة الدولية، كما عبروا عن رفضهم لأي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق.
2: في شأن الملاحة في مضيق هرمز، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن وقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية قبالت عمان دون تقديم المزيد من التفاصيل. وفي ظل تكثيف الهجمات الإيرانية على دول الخليج، أعلنت الكويت تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وموقع في القطاع النفطي لهجمات إيرانية، منددة بما وصفته بنهج عدواني، فيما أفادت البحرين بالتصدي لهجمات إيرانية. الدكتور عايد المناع الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي اعتبر في حديث لمونت كارلو الدولية أن هذه الهجمات الإيرانية هي حاقدة وغير مبررة، وأن طهران تهاجم من لا يهاجمها. فلنستمع إليه.
4: ما لها مبرر حقيقة، وازدادت شراسة. يعني استهدفت الآن البنية التحتية، ضرب محطات الكهرباء، المياه، النفط، الجسور، كل هذه الحقيقة أعمال تنم عن حقد وغل لدى الجانب الإيراني على الكويت. إذا كانت تدعي بأنها تقصف الأمريكان فهي تماما تكذب لأنه الأمريكان أمام عينها وأمامها في البحر وبإمكانها الحقيقة أن تهاجمهم، ولكنها للأسف الشديد تهاجم من لم يهاجمها وليس عدوا أساسا لها، بل من الذين يعملون على أن تكون العلاقات طيبة مع كل دول الجوار. الكويت بلد مسالم وعقلاني وهادئ ولا يرغب بالانجرار إلى الحرب. أنا أعتقد أنه سيأتي الوقت الذي لا نكتفي بالصد بل يكون هناك الرد، وهو مواجهة النار بالنار دون الانزلاق إلى الحرب، بالتالي الشراكة فيها بشكل مباشر.
2: استمعتم إلى الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي عايد المناع متحدثا لنضال شقير. هذا ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. في الجانب الإسرائيلي أعلنت السلطات عن تعزيز انتشار الطائرات الأمريكية في قواعدها، يأتي ذلك في ظل استعداد تل أبيب لدخول الحرب في حال استهداف الأراضي الإسرائيلية. والمزيد من القدس مع زياد حلبي.
5: في الوقت الذي يتواصل فيه وصول طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية، تتحضر إسرائيل لاحتمال اتساع التصعيد إذا قررت واشنطن استهداف بنى تحتية استراتيجية في إيران. الجيش الإسرائيلي أعلن أن تعزيز انتشار الطائرات الأمريكية في قواعده تم بالتنسيق بين الجانبين وفي إطار تعديل واشنطن الانتشار العسكري في المنطقة. وفي إسرائيل لا يخفون الرغبة في دخول المعركة سريعا، لكنهم يقرون بأن ذلك يبقى مشروطا بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي أو باستهداف إيراني مباشر لإسرائيل. مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وصف الأسبوع بالحاسم لتحديد ما إذا كانت إسرائيل ستنضم إلى الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران. وحتى الآن أبقى ترامب إسرائيل خارج المواجهة المباشرة، فيما بقيت جبهتا لبنان وغزة ساخنتين مع استمرار التصعيد والغارات الإسرائيلية وسط ترقب لما ستؤول إليه المواجهة مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مسيرة كما خلية من مشغلي المسيرات التابعة لحزب الله كانت تختبئ بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. في الشأن اللبناني أيضا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن ضربات طالت بلدتين في منطقتي صور والنبطي، كما نعى الجيش اللبناني جنديا قضى جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. الجيش الإسرائيلي قال من جهته إن العبوة الناسفة ليست تابعة له، متهما حزب الله بوضعها. دبلوماسيا وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي بنظيره دونالد ترامب. الزيارة تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. إلى غزة، حيث أفاد الدفاع المدني عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالداهم في غارات إسرائيلية طالت مختلف أنحاء القطاع. تفاصيل أوفى من غزة مع وسام أبو زيد.
6: على وقع انفجارات عنيفة هزت أرجاء القطاع، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في حي الزيتون شرق غزة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين بقذيفة مدفعية، فيما قتل عدد آخر في قصف شقة سكنية شمال المدينة. ووفقا للمصادر المحلية، فإن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء قصرية لنازحين وعائلات فلسطينية بهدف تقديم الخط الأصفر وتوسيع نطاق المناطق التي يسيطر عليها. وفي خان يونس جنوب القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية التي تشكل أكثر من 60% من مساحة غزة. وتقول السلطات الصحية إن المستشفيات استقبلت خلال اليومين الماضيين 19 قتيلا وأكثر من 60 إصابة إثر استمرار الغارات الجوية واستهداف منازل وخيام في عمق المدن والمخيمات المكتظة بالنازحين رغم تصنيفها ضمن المناطق الآمنة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
2: في الضفة الغربية المحتلة اندلعت عدة حرائق لا سيما في المناطق الشمالية، ما أدى إلى إخلاء مستوطنة إسرائيلية وإصابة إطفائيين 2 على الأقل وفق ما أعلنت الشرطة وفرق الإنقاذ الإسرائيلية. في الشأن العراقي، وخلال زيارته لواشنطن وقع رئيس الوزراء علي الزيدي 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم مع شركات أمريكية، العديد منها في قطاع النفط وفق ما أعلن مكتب الزيدي. من العراق إلى تركيا التي تشهد حملات أمنية متلاحقة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كان آخرها توقيف عشرات المشتبه بهم في 30 ولاية. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
7: 119 مشتبها بهم أوقفتهم السلطات التركية خلال عمليات متزامنة استهدفت التنظيم في 30 ولاية بتهم الانتماء إلى التنظيم وتمويله والترويج لأفكاره. وتأتي الحملة ضمن سلسلة عمليات أمنية شهدتها تركيا خلال الأشهر الماضية، بينها توقيف 361 مشتبها بهم في 39 ولاية و110 آخرين خلال مداهمات تركزت في إسطنبول. طبيعة الاتهامات تشير إلى أن نشاط التنظيم المتطرف لم يعد مقتصرا على التخطيط لهجمات، بل يشمل جمع الأموال وتأمين الدعم اللوجستي واستقطاب عناصر جديدة عبر شبكات التواصل. كما تسعى أنقرة بالتنسيق مع السلطات السورية والعراقية إلى قطع طرق انتقال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بين سوريا وتركيا التي تواجه تحديا أمنيا مركبا بسبب حدودها الطويلة مع سوريا ووجود خلايا نائمة وعناصر أجنبية سبق أن انضمت إلى التنظيم.
2: وكانت تركيا تعرضت أمس لزلزال بقوة 5 درجات ضرب عددا من محافظات جنوب شرق البلاد. الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا بين الطرفين مع تبادل موجات كثيفة من الصواريخ والمسيرات، أفادت السلطات الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف. يأتي ذلك بعد تحذير سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. أوكرانيا من جهتها تعتمد حاليا استراتيجية عسكرية تحمل تأثيرات اقتصادية على روسيا. عن هذا الموضوع تحدث اللواء السيد غنيم الأستاذ الزائر في الأكاديمية الملكية العسكرية في بروكسل، فلنستمع إليه.
8: استراتيجية أوكرانيا مبنية على أساس استهداف العمق الروسي في الأساس بضرب أهداف اقتصادية وعسكرية والتأثير النفسي على الشعب الروسي بإشعاره بالحرب، يعني بدأ يلمس نتائج الحرب ارتباطا سواء بالأهداف الاقتصادية أو حتى الأهداف العسكرية. كيف؟ الأهداف الاقتصادية كما حضرتك تفضلت في التقرير أنه بيضرب الطاقة في الأساس، والطاقة هي روح الحركة، يعني في أي دولة في العالم وهي ترفع الأسعار وتشل الحركة أو تحرك الناس وما إلى ذلك. عسكري دم سارك الطاقة، يعني حتى هتلاقي حضرتك في مصنع تم ضربه اسمه وايلد بيرز، ده مصنع في العمق الروسي في مدينة أعتقد اسمها كوتوفيسك، وسقط عنه قتلى وما إلى ذلك. ده بيبقى فيه يعني منتجات لوجستية.
2: استمعتم للأستاذ في الأكاديمية الملكية العسكرية في بروكسل اللواء السيد غنيم متحدثا لميس اسماعيل. وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ألمح إلى تغييرات محتملة في الجيش في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات لليوم الثالث رفضا لاستقالة وزير الدفاع. تجدد التصعيد العسكري في مالي وتحديدا في شمال البلاد، حيث تعرض موكب للجيش لكمين نفذه انفصاليون من الطوارق قرب مدينة النفيس الاستراتيجية. والتفاصيل مع هجيرة بن عدة.
7: تعرض موكب للجيش المالي لكمين أثناء مغادرته مدينة النفيس الاستراتيجية باتجاه غاو قرب منطقة تابانكورت في هجوم تبنته جبهة تحرير أزواد، بينما أكدت مصادر عسكرية استمرار الاشتباكات. وقالت الجبهة إنها استهدفت قافلة تضم نحو 50 مركبة واستولت على شاحنات وأسرت عددا من الجنود، في حين تحدثت مصادر أمنية عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش دون إعلان حصيلة رسمية. ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان باماكو استعادة السيطرة على أنفيس بدعم من عناصر أفريكا كوربس الروسية إثر هجوم مشترك نفذته جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتكتسب إنفيس أهمية استراتيجية لوقوعها بين غاو وكيدال، فيما يعكس تجدد القتال استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المجلس العسكري في شمال مالي.
2: وفي الخبر الأخير، أحرزت إنجلترا المركز الثالث في المونديال 2026 في كرة القدم بفوزها الاستعراضي والغزير تهديفيا على فرنسا ب6 أهداف مقابل 4، محققة أفضل مركز لها في البطولة منذ عام 1966 عندما أحرزت لقبها اليتيم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران عقب مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب. 11 قتيلاً بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة. توقيف 119 شخصاً في تركيا في شبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. سماع دوي عدة انفجارات في كييف، وزيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش. إنجلترا تحرز المركز الثالث بفوز بستة أهداف مقابل 4.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: إلى أحوال الطقس في أمريكا اللاتينية والشمالية مع كيريتا.
1: والبداية من مكسيكو، الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 25 درجة في كاراكاس، غيوم متفرقة، الحرارة أيضا تصل إلى 25 درجة بعد الظهر. لوس أنجلوس مشمس بالإجمال، حرارة 29، في واشنطن غيوم متفرقة في الصباح، مشمس جزئيا بعد الظهر، حرارة 34 درجة. نيويورك مشمس بالإجمال، حرارة 27 درجة. أما في أوتاوا الطقس مشمس، الحرارة 23، مونريال مشمس أيضا، الحرارة 23 درجة. أخيرا في تورونتو الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 25 درجة.
0: مباشر مع مراسل.
2: تواصلون الاستماع إلى صباح مونتي كارلو. يعود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بلاده بعد زيارة للولايات المتحدة استمرت لخمسة أيام ووصفت بأنها ثقيلة الإنجازات. للحديث عن أهم حصيلة محادثات الزيدي مع المسؤولين الأمريكيين ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد. باسل صباح الخير.
9: صباح الخير لميس.
2: بس البداية ضعنا بتفاصيل حصيلة محادثات رئيس الوزراء العراقي التي أجراها في الولايات المتحدة.
9: نعم، يعني زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة صنفت هنا في بغداد بأنها من أنجح وأقوى وأفضل زيارات رؤساء الحكومات العراقية إلى واشنطن منذ العام 2003. طبعا الملف الاقتصادي تصدر حصيلة محادثات الزيدي مع المسؤولين الأمريكيين، ورئيس الوزراء العراقي أكد قبل ساعات أنه أنجز شراكة اقتصادية استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة. عمليا الجانبان العراقي والأمريكي وقعا 48 اتفاقا اقتصاديا. أهم هذه الاتفاقات اتفاق وزارتي النفط والكهرباء العراقية مع شركات أمريكية في صدارتها إكسون موبيل، كي بي آر وشيل. هذا الاتفاق بين الطرفين سيسمح بحضور غير مسبوق للشركات الأمريكية في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء في العراق. والاتفاق الاقتصادي المهم الآخر الذي لاقى اهتماما واسعا هنا في العاصمة العراقية، الاتفاق الذي أعطى رخصة العمل لشركة ستارلينك لتنفيذ ما يسمى خدمة النت الفضائية في الأراضي العراقية. أيضا كان هناك إنجاز اقتصادي آخر مهم جدا، وهو الاتفاق بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي لرفع العقوبات الأمريكية عن 7 مصارف عراقية كانت واقعة تحت الحظر الأمريكي. وأيضا اتفق الجانبان الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي على دعم وتأهيل القطاع المصرفي العراقي. هذا اقتصاديا. على المستوى الأمني والعسكري، رئيس الوزراء العراقي نجح في عقد تفاهمات أمنية وعسكرية خلال محادثاته مع وزير الحرب الأمريكي في مقر البنتاغون. الطرفان حسب المعلومات عقدا اتفاقية شراكة أمنية دائمة بين العراق والولايات المتحدة تبدأ فعليا بعد 30 من سبتمبر المقبل، موعد تنفيذ الانسحاب العسكري الأمريكي الكامل من العراق. واتفق أيضا الطرفان على تعزيز الدور الأمريكي في تدريب وتسليح الجيش العراقي. وأيضا الطرفان ناقشا أهمية تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي العراقي الأمريكي للتعامل مع التطورات العسكرية الحاصلة في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحصيلة الاقتصادية والأمنية والعسكرية لمحادثات الزيدي في الولايات المتحدة.
2: نعم، بس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعود إلى بغداد اليوم في خضم استمرار التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. بس هل من معلومات حول دور عراقي لوقف هذا التصعيد؟
9: يعني الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد تحدث عن هذا الملف وقال أن ملف التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الحالي كان حاضرا بقوة في محادثات الزيدي مع الرئيس الأمريكي ترامب. طبعا هناك قلق عراقي من تداعيات هذا التصعيد الإيراني العسكري الإيراني الأمريكي، تداعياته الأمنية والاقتصادية على العراق. معلومات الإطار أكدت أن الزيدي عرض على الرئيس ترامب دورا عراقيا محوريا لإنهاء التصعيد وإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية بشكل نهائي، خاصة أن الزيدي يستعد قريبا لزيارة طهران. وأيضا كانت هناك أيضا معلومات من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي وقالت أن هناك فرص كبيرة لنجاح الدور العراقي في إنهاء التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة استنادا إلى تطورين بحسب لجنة العلاقات الخارجية. التطور الأول مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي رعتها باكستان وقطر لم تعد صالحة. طبعا هذا يفسح المجال لدور عراقي للتحرك للدبلوماسية العراقية. والتطور الثاني الزيدي لاقى دعما أمريكيا وقبولا أمريكيا كبيرا غير مسبوق. طبعا هذا القبول وهذا الدعم يؤهله للقيام بدور مهم في المستقبل القريب لحل النزاع بين إيران والولايات المتحدة.
2: نعم، باسل محمد شكرا لك، كنت معنا من بغداد في فقرة مباشر مع مراسل. إلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع، معك نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
10: صباح الخير لميس.
2: نجوى، تبدأين بمقال في مجلة لوكوريا انترناسيونال التي نشرت مقال تحت عنوان إيران فخ الحرب المفتوحة الذي يهدد الولايات المتحدة.
10: نعم لميس، أشارت المجلة إلى أن المواجهة بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود بعد انهيار وقف إطلاق النار وعودة التوتر حول مضيق هرمز من دون تحقيق الأهداف الأمريكية المعلنة، سواء تغيير النظام الإيراني أو إنهاء برنامجه النووي. وبدلا من فتح طريق أمام السلام، أصبح الاتفاق بين الطرفين بحسب محللين مجرد امتداد للحرب بوسائل أخرى. وتحذر لوكوري انترناسيونال من تكرار أخطاء الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وأفغانستان، حيث أثبت التفوق العسكري وحده عجزه عن تحقيق انتصار سياسي دائم، كما أن قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز تمنحها ورقة ضغط اقتصادية واستراتيجية قوية. وتخلص المجلة إلى أن غياب رؤية سياسية طويلة الأمد قد يحول الصراع إلى حرب بلا نهاية يكون ثمنها باهظا على الاستقرار الإقليمي وعلى الولايات المتحدة نفسها.
2: نجوى، نقرأ في مجلة لوبينيون مقالا بعنوان التهديد الإيراني يطرق أبواب أوروبا.
10: ترى المجلة أن برلين تشعر بقلق متزايد من احتمال انتقال المواجهة بين إيران وخصومها إلى الأراضي الأوروبية بعد إدراج المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضمن قائمة نشرتها صحيفة إيرانية تضمنت قادة غربيين مهددين بانتقام الشعب الإيراني. واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا في الحرب النفسية والسياسية بين طهران والغرب، خصوصا مع ورود أسماء قادة مثل دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون إلى جانب مسؤولين أوروبيين. ورغم ثقة السلطات الألمانية بإجراءات حماية المستشار، تحذر أجهزة أمنية من احتمال لجوء إيران إلى وكلاء أو شبكات إجرامية لتنفيذ عمليات انتقامية. لوبينيون أشارت إلى أن مخاوف برلين تستند إلى وقائع سابقة شهدتها ألمانيا، ما يعكس تحول الصراعات في الشرق الأوسط إلى تهديدات أمنية عابرة للحدود. وتخلص إلى أن أوروبا تجد نفسها أمام تحد جديد يتمثل في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية لم تعد محصورة داخل ساحاتها الأصلية.
2: أزمة هرمز تكشف هشاشة أمن الطاقة في أفريقيا، كتبت مجلة جنافريك.
10: المجلة رأت أن إغلاق مضيق هرمز أعاد كشف ضعف الاقتصادات الإفريقية أمام صدمات الطاقة العالمية، فالممر الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من الإمدادات النفطية العالمية تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط، ما يهدد بعودة التضخم وتفاقم العجز المالي في دول تعتمد بشكل كبير على الاستيراد. وتشير المجلة إلى أن بعض الإجراءات مثل مصفات دانغوتي في نيجيريا أو تخفيض الضرائب على الوقود في كينيا قد تخفف الضغط مؤقتا، لكنها لا تعالج المشكلة الأساسية، فالقارة رغم امتلاكها موارد طبيعية هائلة ما تزال تفتقر إلى قدرات التكرير والتصنيع المحلي. وتنتقد جنافريك استمرار نموذج تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية، معتبرة أن الحل يكمن في تسريع التصنيع الأفريقي وتعزيز التجارة الداخلية وبناء استقلال طاقي واقتصادي يقلل اعتماد القارة على أزمات الخارج.
2: الإكسبرس تساءلت نجوى في مقال: كيف تفوقت الصين على الولايات المتحدة في الرأي العام العالمي؟
10: كشفت دراسة حديثة لمركز بيو للأبحاث أن ميزان الصورة الدولية بدأ يميل تدريجيا لصالح الصين على حساب الولايات المتحدة، فقد أظهر استطلاع شمل أكثر من 40,000 شخص في 36 دولة أن بكين تحظى بصورة أكثر إيجابية من واشنطن بما فيها بعض الدول الحليفة تاريخيا لأمريكا، غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة انتصار النموذج الصيني، بل يعكس قبل كل لشيء تراجع الثقة في السياسة الأمريكية بسبب الحروب والتوترات التجارية والقرارات المثيرة للجدل خلال عهد دونالد ترامب. في المقابل ما زالت الصين تواجه انتقادات واسعة بسبب سياساتها الإقليمية وقضايا الحريات، لكن تراجع جاذبية النموذج الأمريكي يكشف أن النفوذ العالمي لم يعد يبنى بالقوة العسكرية أو الاقتصاد فقط، بل أيضا بقدرة الدول على الحفاظ على صورتها وقيمها في نظر شعوب العالم.
2: تختمين نجوى بمقال في مجلة ماريان بعنوان: أفغانستان تحت حكم طالبان حين يصبح إقصاء النساء سياسة دولة.
10: نعم، كشفت المجلة أن أفغانستان تعيش منذ عودة طالبان إلى الحكم مسارا ممنهجا لإقصاء النساء من المجتمع عبر منظومة من القيود التي تتجاوز منع التعليم والعمل لتصل إلى محاولة محو حضورهن من الفضاء العام. وتنقل المجلة عن فوزية كوفي النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأفغاني وصفها للوضع بأنه فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي، معتبرة أن قرارات طالبان لم تعد مجرد إجراءات محافظة بل تحولت إلى مشروع سياسي يهدف إلى إخضاع نصف المجتمع وإلغاء استقلاليته. ورغم القمع تكشف ماريان أن النساء الأفغانيات يواصلن المقاومة من خلال المدارس السرية والتعليم عبر الأنترنت وشبكات التضامن في مواجهة نظام يعتمد على الخوف والاعتقالات والرقابة. وينتقد المقال موقف المجتمع الدولي الذي يكتفي بالإدانات دون إجراءات حاسمة، ما يمنح طالبان مساحة لترسيخ سلطتها، فالتخلي عن حقوق النساء الأفغانيات بحسب المجلة لا يمثل أزمة إنسانية فقط، بل خطأ سياسي قد تكون له تداعيات أمنية أوسع على المدى الطويل.
2: شكرا لك نجوى بن مبارك، قرأت لنا أبرز ما جاء في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.
0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: تمام، 5:30 بالتوقيت الفرنسي.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: موجز للأخبار أعدته وتقدمه شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
3: صباح الخير لميس، وأهلا بكم مجددا مستمعينا. أعلن الجيش الإيراني منذ بعض الوقت أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية في رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على أراضيه. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن بدء شن ضربات جوية جديدة على إيران لمعاقبتها حسب قوله على هجماتها ضد قواته في الأردن، والتي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر. بيان للقيادة المركزية الأمريكية جاء فيه: قتل 2 من أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن أثناء أداء مهامهما، وذلك خلال تصدي سنتكم والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وذكرت وكالة فارس وتسنيم للأنباء أن الهجمات الأمريكية وقعت قرب مدينتي سرك وحاجي أباد، فيما سمع عدوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس جنوب البلاد. في رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل، توعد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أمس الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. إلى ذلك نقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها إن مسيرة هجومية أسقطت قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق. وفي بيان مشترك لهما طالب كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم دون شروط أو رسوم على الملاحة الدولية، كما عبرا عن رفضهما لأي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على المضيق. وأمس وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيلتقي بنظيره دونالد ترامب يوم 21 في ظل مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل. إلى قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني ومستشفى عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال ووالدهم في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. ونختم من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سمع عدوي انفجارات عدة ليل السبت إلى الأحد بعد تحذير سلاح الجو الأوكراني من هجوم بصواريخ باليستية. إلى ذلك ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إلى تغييرات محتملة في الجيش، فيما هزت احتجاجات نادرة في زمن الحرب البلاد لليوم 3 أمس رفضا لاستقالة وزير الدفاع. نهاية الموجز.
2: شكرا شيرين.

0: نصل الآن إلى فقرة من قاعات التحرير. ضيف اليوم هو رئيس تحرير صحيفة إيكو بريس الإلكترونية المغربية عبد الرحيم بالأشقار.
1: كيف عالجت الصحافة المغربية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الرباط؟ سؤال طرحته إيمان على ضيفها، فلنستمع.
2: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف من المغرب الأستاذ عبد الرحيم بلشقر، وهو رئيس تحرير موقع إيكو بريس المغربي. أهلا وسهلا بك على أثير المنتكلة الدولية.
3: أهلا وسهلا زميلتي العزيزة، أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
2: الصحافة الفرنسية أفردت الكثير من صفحاتها للحديث عن هذه الزيارة رئيس الوزراء الفرنسي ضمن وفد كبير من الوزراء، والحديث أيضا عن اتفاقيات تم توقيعها هناك وإلى ذلك. كيف عالجت الصحافة المغربية هذه الزيارة اللافتة؟
3: بالفعل الصحافة المغربية بدورها أولت أهمية كبيرة لهذه الزيارة نظرا لما حملته من قيمة اقتصادية كبيرة للبلدين، بحيث تم التوقيع 15 اتفاقية اقتصادية، وهو عدد كبير جدا مقارنة مع الاتفاقيات السابقة. فمثلا نقرأ مثلا في جريدة هيسبريس بأن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الفرنسي مع رئيس الحكومة المغربية توج بتوقيع اتفاقيات متعددة، وكان في طليعتها اتفاقيات تتعلق بالطيران المدني، المياه، الكهرباء، الثقافة، التسلح، بمعنى أننا نتحدث عن مجالات متعددة تعكس عمق العلاقات ما بين المغرب وفرنسا. جريدة العمق بدورها خصصت مقالات تتحدث عن أهمية هذه الزيارة وتبرز آفاقها الواعدة لكلا البلدين، خصوصا وأن المغرب في الآونة الأخيرة حاول تنويع شركائه الاقتصاديين عبر ثلاث قارات، نتحدث عن القارة الآسيوية والفاعل الصيني الذي يبحث بدوره عن ممر اقتصادي في القارة الإفريقية وعبر حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال مدينة صناعية في شمال المغرب في مدينة طنجة. ثم هناك الفاعل الأمريكي الذي يعول كثيرا على ميناء داخل الأطلسي لاختراق غرب إفريقيا وإفريقيا وتسهيل شبكة التجارة عبر الملاحة الدولية، بمعنى أن المغرب من خلال هذه الاتفاقيات مع فرنسا كما تقرأ الصحف المغربية يحاول أن يفرض نوعا من التوازن في علاقاته الدبلوماسية مع أهم شريك أوروبي بالنسبة للمملكة.
2: كيف ينظر المغرب إلى هذه المرحلة الجديدة من العلاقات مع فرنسا؟
3: في الصحافة المغربية نراها بأنها علاقة مد وجزر تحكمها مجموعة من من الظروف التي في الغالب تكون مرتبطة بملفات حقوقية أو بملفات بعض المعارضين في فرنسا أو شيء من هذا القبيل أكثر، وأيضا بسبب مواقف باريس في وقت ما من قضية الصحراء.
2: بس اليوم تغير الوضع بالنسبة للصحراء.
3: هذه العناصر التي تحكم هذه، أما هي في الحقيقة هي علاقة متينة منذ الاستقلال إلى اليوم، علاقة متينة متجذرة متماسكة قوامها المصالح المشتركة لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الإقليمي.
2: ذكرت موضوع الصحراء وأنا سألتك بعد اعتراف فرنسا بالصحراء، هل نعتبر بأن هناك ربما أفق جديد للعلاقة بين المغرب وفرنسا؟
3: مما لا شك في ذلك، وقد كان هذا هو الشرط الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس في خطابات متكررة وفي السياسات العمومية، بأن المحدد الرئيسي أو المنظار الذي يرى به المغرب شركائه في الخارج هو موقفهم من قضية الصحراء. فبمجرد تعديل باريس لموقفها تغير أشياء كثيرة، وكسبت فرنسا صفقات اقتصادية مع المغرب، علما أن المنافسة الصينية كانت أقرب للحصول على نتحدث عن صفقات القطارات بالأساس، لأن العروض الصينية كانت أقل تكلفة وكانت أيضا تنافسية حتى من حيث يعني الجودة والتكنولوجيا.
2: صحيح.
3: فبالتالي يعني المغرب في إطار رد الدين أو في إطار يعني تقدير الموقف يعني رفع مستوى الشراكة الاقتصادية مع فرنسا.
2: أستاذ عبد الرحيم بلاشقر، رئيس تحرير موقع إيكو بريس المغربي، شكرا جزيلا لك. شكرا عزيزي.
3: شكرا، مرحبا.
2: تحياتي، إلى اللقاء.
0: إلى نشرة الرقمية وهي مع نيلة الصليبي.
1: نعم ريتا، تحدثت نيلة عن تهديد رقمي صامت يتسلل إلى مكاتب الشركات، والمزيد من التفاصيل في النشرة الرقمية.
4: أهلا بكم في النشرة الرقمية. الذكاء الاصطناعي الظلي شادو AI، الاستخدام غير المراقب لأدوات الذكاء الاصطناعي الذي يتحول إلى خطر داخل المؤسسات.
5: لمن يهمه الأمر؟
4: أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمل اليومي في كثير من المؤسسات، لكن هذا الانتشار السريع أفرز ظاهرة مقلقة تعرف باسم الذكاء الاصطناعي الظلي Shadow AI. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي الظلي Shadow AI إلى استخدام الموظفين لأدوات الذكاء الاصطناعي من دون موافقة رسمية أو رقابة من قسم تقنية المعلومات أو الأمن السيبراني، ويشمل ذلك خدمات المحادثة الذكية وأدوات التلخيص والمساعدات الكتابية والملحقات البرمجية التي قد تستخدم لمعالجة معلومات مهنية أو معلومات حساسة، ويلجأ كثير من الموظفين إليها بدافع تحسين الأداء أو تسريع الكتابة أو تلخيص الوثائق أو إعداد العروض التقديمية.
6: نيلة، ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي الخفي في المؤسسات؟
4: الخطر الأول يتمثل في تسريب البيانات الحساسة، إذ قد تحتوي المعلومات التي يشاركها الموظف مع خدمة ذكاء اصطناعي عامة على أسرار تجارية أو بيانات عملاء أو وثائق داخلية. والخطر الثاني للذكاء الاصطناعي الظلي Shadow AI يرتبط بفقدان السيطرة على معالجة البيانات، لأن المؤسسة لا تعرف دائما من أين تخزن البيانات أو كيف تستخدم لاحقا أو ما إذا كانت تدخل في تدريب النماذج، كما أن بعض الأدوات غير المعتمدة قد تفتح ثغرات أمنية إضافية، خصوصا إذا ربطت بحسابات العمل أو أنظمة البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات. وإلى جانب ذلك، قد يؤدي الاعتماد غير المنضبط على مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى أخطاء مهنية أو معلومات غير دقيقة أو محتوى لا يراعي الخصوصية والمتطلبات القانونية. أما الخطر الثالث فيتعلق بعدم قدرة أقسام تقنية المعلومات والأمن السيبراني على تأمين ما لا تعرف بوجوده، وفي غياب خريطة دقيقة للأدوات المستخدمة فعليا داخل المؤسسة يصبح من المستحيل تقييم المخاطر أو التعامل معها عند وقوع أي حادث أمني. هذا ولا يقتصر خطر الذكاء الاصطناعي الظلي Shadow AI على الأمن التقني فقط، بل يمتد إلى الامتثال القانوني. فعلى سبيل المثال، تطالب المؤسسات العاملة في أوروبا بمراعاة قواعد حماية البيانات الأوروبي GDPR، إضافة إلى متطلبات تنظيمية جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي أو AI Act. وعندما يستخدم الموظفون أدوات غير معتمدة لمعالجة بيانات شخصية أو مهنية، قد تجد المؤسسة نفسها في مواجهة مساءلة قانونية أو خرق للسياسات الداخلية أو حتى فقدان الثقة من العملاء والشركاء.
6: نيلة، كيف يمكن أن تواجه المؤسسات ظاهرة الذكاء الاصطناعي الظلي؟
4: يجب أن تتعامل الشركات مع ظاهرة Shadow AI بوضع سياسة واضحة وبتوفير أدوات ذكاء اصطناعي رسمية وآمنة تلبي احتياجات الموظفين الفعلية، كما يجب وضع سياسات استخدام واضحة ومفهومة تحدد الأدوات المسموحة بها وأنواع البيانات التي يمكن أو لا يمكن إدخالها، كما يتطلب الأمر تدريب الموظفين على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتوضيح الفرق بين الأداة المفيدة والأداة الخطرة عندما تستخدم خارج الإطار الرسمي من دون حرمان الموظفين من فوائد هذه التقنيات. ومن المهم أيضا أن تراقب فرق تقنية المعلومات والأمن السيبراني حركة الأدوات والامتدادات والخدمات الجديدة التي قد تظهر داخل بيئة العمل، مع توفير بدائل من المؤسسة آمنة تلبي احتياجات الموظفين من دون دفعهم إلى الحلول غير المصرح بها. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
5: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، أربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
0: الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار معك لميس زين الدين.
1: واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران عقب مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. الرئيس اللبناني جوزيف عوني يصل إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب. 11 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة. توقيف 119 شخصا في تركيا في شبهة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. سماع عضوية عدة انفجارات في كييف، وزيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش. هجوم على موكب للجيش في شمال مالي. مونديال 2026، إنجلترا تحرز المركز الثالث بفوز بستة أهداف مقابل 4.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة إيمان لحمود.
1: والنقاش يسلط الضوء على الهجمات الإيرانية الواسعة التي استهدفت دول الخليج لا سيما الكويت والبحرين، وعن موقف مجلس التعاون الخليجي مما وصفها بجرائم الحرب الإيرانية. كان لافتاً هذا البيان الذي أصدره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجية، والذي وصف الهجمات الإيرانية على دول الخليج بجرائم الحرب، وشدد على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. فهذه الهجمات لم تعد تقتصر على القواعد الأمريكية التي تقول إيران بأنها تهاجمها من السواحل الخليجية، ولكنها امتدت إلى البنى التحتية، محطات توليد الكهرباء، تقطير الماء في الكويت، وأيضا منشآت مدنية وحيوية أخرى. فإلى أين تتجه الأمور، وكيف ستتعامل دول الخليج مع استهداف بنيتها التحتية من قبل إيران؟ كل هذه الأسئلة سنحاول أن نطرحها اليوم على ضيوفنا الكرام. معنا من الكويت بداية الأكاديمي في الفلسفة السياسية، أكاديمي والباحث في الفلسفة السياسية الدكتور محمد البغيلي، ومعنا المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية دائما طبعا الدكتور

0: شقل كاع جهد شقل شقلته ما هو في نواكش وطبع ويا درياس من تشجير دخلت معهم ذاك النشاط.
1: من الشواطئ المهددة بالنفايات إلى الأحياء الهشة الأكثر تأثراً بالتغير المناخي تعمل ميمونة على نشر الوعي البيئي خاصة في صفوف الشباب والنساء.
0: تم اتصالي اتصلوا بي سويسرا إيكول بوليتكنيك دو لوزان كانوا يشتغلوا على التشجير كحل للمستنقعات هاي مشكلة الملي يطلع فوالا بطالبتهم جهة نواكشوط دونك ذو نين وفاهم ذيك الدراسة أو سنتين هم ذيك الدراسة قالوا عنهم اللي هي لودوا الجمعية تساعدهم في تطبيق ذا الحل اللي هو تشجير في نواكشوط في البلدات اللي مهددة ما هي كانوا يشوفوا كان لا يتعود تحل.
1: رغم ضعف الإمكانيات تواصل ميمونة نشاطها بإصرار بجمعيتها رافعة صوتها ضد الإهمال البيئي وداعية إلى سياسات تحمي الموارد الطبيعية وتحفظ التوازن بين الإنسان وبيئته. حياة السيد نواكشوط إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: النشرة الهامية
3: نعم ريتا وهي مع إلي أيوب.
4: أهلا بكم إلى النشرة العلمية وفيها من عناوين: جهود إنقاذ شجرة زيتون معمرة من اليابس التام تفلح في مونتينيغرو. قطعة نادرة من كهرمان البلطيق وجدت حديثا في مقاطعة كالينينغراد الروسية. موجة تفشي فيروس هانتا انتهت بالاستناد إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية. تحتضن قرية ميريوفيتسا على ساحل جنوب مونتينيغرو واحدة من أقدم شجر الزيتون المزروعة بين القمم الجبلية والبحر الأدرياتيكي. ذاع عاصي زيتونة ستارا ماسلينا بشكل كبير لتصبح مقصداً سياحياً بارزاً يجذب عشرات الألاف من الزوار سنوياً، بما أن تلك الشجرة المعمرة ظلت عبر قرون مكاناً لعقد مصالحات بين عائلات أو عشائر متناحرة في هذه المنطقة. زيتونة قرية ميروفيتسا بالقرب من مدينة بار يعتقد أن عمرها يفوق 2000 عام، لكنها كانت على وشك اليابس التام في عام 2021 بسبب تعرضها لمنسوب مرتفع من المياه الجوفية الناجمة عن التوسع العمراني وتغير طبيعة التربة، بعدما تدخل الخبراء الذين تحققت مطالبهم بتنفيذ أعمال لتصريف المياه من محيط الشجرة. استعادت زيتونة مونتينيغرو المعمرة عافيتها لتثمر مجدداً بعد جهود حثيثة لإنقاذها، هي التي نجت من الحريق مرتين في القرن العشرين. مديرة جمعية بيت الزيتون House of Olives المعنية برعاية زيتونة ستارا ماسلينا في مونتينيغرو ماريا ماركوتش لفتت إلى أن شجر الزيتون يحب الجفاف والحرارة، ولذا كان ارتفاع نسبة الرطوبة حول زيتونة ستارا ماسلينا يشكل خطراً على بقائها على قيد الحياة. بحسب تقدير مختبر تركي في العام 2015 فإن عمر زيتونة ستارا ماسلينا يناهز 2250 عاماً. احتفاءً بالذكرى 80 لمقاطعة كالينينغراد أطلق على قطعة فريدة من الكهرمان تسمية اليوبيل، بما أنها وجدت حديثاً في هذه المقاطعة الروسية التي تعتبر من أغنى مناطق العالم على صعيد وفرة كهرمان البلطيق أو الصمغ المتحجر النادر. تزن قطعة الكهرمان المعروفة باليوبيل كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام ويبلغ عمرها حوالي 40 مليون سنة، وكانت تشكلت عندما تدفق على تنج من شجرة صنوبر قديمة إلى جذعها. بعد أن ملأ الصمغ النباتي العضوي تجويف الشجرة تصلب تدريجياً محافظاً على شكله وبنيته الداخلية، وبفضل هذا الأمر تحديداً يتوسط قالب طبيعي من خشب الصنوبر القديم قطعة الكهرمان المعروفة باليوبيل، قطعة صنفت بالنادرة لأنها تتضمن مزيجاً فريداً من صمغ الصنوبر المتحجر الشفاف اللامع والصمغ

0: الصمغ المتحجر المعتم، ولذا ستخضع قطعة اليوبيل إلى فحص دقيق من قبل دولة روسيا علها تضمها إلى معروضات متحف مجمع كالينينغراد للكهرمان، أو علها تبيعها في مزاد علني. فيروس هانتا الذي ينتقل من القوارض إلى الإنسان ويتوطن في جنوب الأرجنتين انتهت موجة تفشيه بعدما كان قد انتشر على سفينة أنفي هونديوس السياحية، مثيراً قلقاً كبيراً على الصعيد العالمي. بالاستناد إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف، خرج من الحجر الصحي آخر شخص خلط على متن تلك السفينة فرداً سبق وأن تعرض لفيروس هانتا، وبعدما أتت نتيجة فحصه سلبية عاد آخر مخالط إلى دياره. منظمة الصحة طمأنت إلى أنه لم تسجل أي حالة عدوى جديدة بفيروس هانتا منذ تاريخ 25 من أيار مايو المنصرم، وبناء على المعطيات المتوفرة لديها تؤكد منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا انتهى بعد موجة عدوى تسببت في 13 إصابة بينها 3 وفيات. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: إنها الثامنة بالتوقيت الفرنسي.
1: إخباري جديد مع شيرين ناصر.
2: شكرا لك ريتا، أهلا بكم مجددا مستمعين. أكمل الجيش الأمريكي ثامن جولة على التوالي من الضربات على إيران مستهدفا منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكري الإيرانية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم أيضا استهداف قوات الحرس الثوري الإيرانية التي شنت هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة الأمريكية في الأردن يوم 17 من الجاري. وفي بيان سابق قالت سنتكم قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن أثناء أداء مهامهما، ذلك خلال تصدي القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. والجيش الإيراني استهدف اليوم قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية في رد على الهجمات التي شنتها واشنطن على أراضيه، بينما توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أمس الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. إلى واشنطن وصل أمس الرئيس اللبناني جوزيف عون حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم 21 في ظل مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل. وأمس قال الجيش اللبناني أن أحد جنوده قتل وأصيب ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور بجنوب لبنان. وفي جنوب لبنان أيضا قال الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه استهدف خلية تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت. هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليلة السبت إلى الأحد بعد يوم من هجوم دام بالطائرات المسيرة شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية. وفي خضم احتدام الحرب تجمع الألاف في مدن كبرى بأنحاء أوكرانيا أمس لليوم الثالث تواليا احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الذي يتمتع بشعبية في أوساط الأوكرانيين. وجاءت التظاهرات تزامنا مع عقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي اجتماعات استمرت يومين مع كبار القادة العسكريين وسط تكهنات إعلامية بأنه قد يبحث عن بديل لقائد الجيش ألكسندر سيرسكي. نهاية المجزة. صباح الخير غادة.
1: أهلا، شكرا لك شيرين ناصر.
3: شكرا شيرين.
4: كافي شو غادة الخليل باسم سلول.

0: أهلا وسهلا كافيشو الثامنة والدقيقة الثالثة وهذا موعد انطلاق البرنامج. أهلا يا باسم.
1: أهلا يا غادة, تحياتنا للجميع يلي عم يشربوا فنجان ولا القهوة. أنا لسه ما شربت فنجان يا القهوة.
0: لازم
1: هلا على كافيشو. تحياتنا تحياتنا للجميع, أكيد زكريا كمان على الهندسة الإذاعية. ونجور, شو رح تخبرنا؟
0: شو بدك لما نخبرك؟ لازم خلص نقول باي باي للمونديال لأنه كافي. بس الحقيقة بين بأنه مبارح كان المنتخب الإنجليزي اللي منقول له مبروك فاز على الفرنسيين. نعم كمان
1: هلا فكرة الخسارة بالمنتخب الإنجليزي بتحسيها لسه بتوجع أكثر.
0: فهو الحقيقة بدنا نتوقف عند بدايات المونديال واللي تعرض له, ما ننسى المنتخب الإنجليزي لما تعرضت شاحنة الفريق لسرقة أحذية عدد كانت الافتتاحية بهذا الشكل. وهون بقى ابتدينا نجمع بعض الطرائف, كرة معدات التدريب والبالونات كمان انسرقت لألون, وبعدين تبين مين سرقون. المهم انه بخلال هيدا المونديال صار كتير هيك طرائف وعجائب وحزن كمان اللي بيخسروا وتخسروا إلى ما هنالك. وكل ذلك تم الحلو أنه توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي مش للاعبين, في لاعبين بس الجمهور. أنت متصور كل واحد هو عم بيوثق شو عم بيصير,
1: يعني كله بيده تليفونه, يعني كله ما في عم يتخبى.
0: إحدى الفعاليات الجماهيرية أحضر مشجعون من البوسنة وعاء ضخم للقهوة التقليدية يكفي لنحو 8000 فنجان. فجابوا يعني مثل ركوة كبيرة فينا نعتبر, وهذا المشهد أثار هيك إعجاب الجماهير. ضيفوا 8000 شخص القهوة. الجماهير اسكتلندا اختيرت أكثر جماهير أطفت أجواء مرحة بكأس العالم بعدما ملأت الشوارع بالأغاني والرقصات ووضعت قبعات وإشارات مرور على التماثيل في المدن المستضيفة, وهذا كمان أثار إعجاب الناس, وخصوصا حرص على تنظيف الأماكن اللي كانوا فيها إن كانوا بالحفلات أو بالمباريات. ينطفوا بعد ما
1: ينطفوا وراهم
0: كتير حلو. طبعا الفيفا كمان استعادت أشهر غرائب كأس العالم, ومنها سرقة الكأس لأنه مرتين انسرقت الكأس. طبعا إذا ذهب ليش لا, ما بتنسرق ليش لا. بس هلأ نحن بانتظار الليلة الأرجنتين إسبانيا. ملك إسبانيا حاضر, رئيس الوزراء, الرئيس الأمريكي طبعا عم يحضر, ولكن
1: إلا رئيس الأرجنتين
0: أبدا. فتقوصه الآن هو اللي نمبر وان على المواقع التواصل ووسائل الإعلام. قال إنه هو لن يأتي إلى أمريكا إلا لأنه خايف يصيبن عين لفريقه منتخب
1: وخليهن
0: حيتجنب السفر. يمكن في عندهم طقوس طريفة
1: بيقعد بنفس التياب اللي لبسها بنفس
0: لأنه قال السترة اللي كان لبسها لما كانت الماتش بين أرجنتين وسويسرا, فكان لبس عندهم شتاء هلأ بالأرجنتين, فكان لبس سترة شوي ليتدفى, فحققوا أول جول فهو يعني بعدين هيك شعر بأنه الدفئ, خلع السترة قام دخل سويسرا قام رجع لي بس ارتديها, لذلك حيرتديها الليلة. بتكون فقل حسن
1: إذا رحت الأرجنتين عن جد بدي دور على مثلها.
0: قال هيدا عندهم هيك مثل الكبالة بيقولوا طقس تفاؤل اللي بيعتقد في أنه بيجلب الحظ, ويبدو أنه الأرجنتينيين عندهم اعتقادات بهيك بعض التصرفات. فما بعرف مين الليلة رح يكون, بس أكيد حتهز الأرض مثل ما امبارح حكينا, حيصير في شوية هزات.
1: إسبانيا جارتنا يعني.
0: يلا ماشي الحال. المهم انه للشاطر هو يربح وخلص. والاخر شيء يعني لابد انه يحط يده الرئيس الامريكي اللي هو حسب ما اعلنت الفيفا انه هو حيسلم الكاس للفريق المنتخب.
1: ما معقول حب الظهور هذا يعني
0: هيك اعلن.
1: ما بحاول ما احكي عليه بس بيجبرني احيانا.
0: نسال المستمعين اليوم
1: مين تتوقعوا
0: مين تتوقعوا يلا إذا هيك أنتوا حسبونا خبرونا
1: 0-3-3-7-61-25-22
0: وهل كمان هيك استوقفتهم بعد المشاهد الطريفة شافوها مثلا شاهدوها
1: المباراة اللي عجبتكم أكثر شيء المباراة اللي ما عجبتكم بالمرة مثلا هيك أجواء المونديال كل اليوم عم نحكي عنها
0: عم نودعها سوا
1: والمهم نبقى سوا

0: ضحكة مايا دياب ورامي عياش يعني.
1: مش نحنا ضحكنا سبق وضحكنا
0: نحنا ضحكنا بس ما بنضحك هيك. يلا سوا.
1: وطبعا نحن سوا على الموعد لغاية الساعة 11 وأيضا ضيوف.
0: نعم بلقائنا صباح الأول الشاعرة التونسية الشابة أمان الزعيبي، رح نحكي عن ديوان الشعر الأخير بعنوان نسيان للحضور الأخير.
1: وفي مساحة حرة اليوم رح نكون بإطار تغطية مونتي كارلو الدولية لمهرجان إكسو بروفونس المخصص للموسيقى طبعا مع عدد من الضيوف على مدى أيام. اليوم رح نكون مع المؤلفة الموسيقية الفرنسية اللبنانية ليال شاكر. وطبعا سنفرد هيك يعني بعض الوقت لمجموعة من أعمال الهامة، من كان من أوبرا وإن كان من مؤلفات موسيقية متعددة.
0: إذن هدول ضيوفنا، بالإضافة رح نحكي عن تعلق المرضي بكوتشينج وماذا قالت، رح نروح إلى المطبخ العثماني.
1: كل ذلك في كافي شو. بنتوقف مع مادونا، مادونا الليلة كمان
0: كمان صح،
1: يعني
0: اليوم
1: بيكون عندهم هن الظهر المساء
0: المساء
1: 9 عنا تسعة هني بيكونوا بعض
0: الظهر أول بعض الظهر.
1: نعم هي وشاكيرا
0: مادونا وشاكيرا جاستن بيبر وبي تي اس، هدول الأربعة بس
1: بزيادة.
0: نسمع مادونا.

0: إذن الآن المحطة كما ذكرنا هي مع الأبراج وإبراهيم حسبون معنا ككل يوم. اليوم حاورته ريتا خليل.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا نصل إلى موعدنا اليوم مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج العذراء أم انتقل إلى برج الميزان؟ وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
3: نعم، الساعة 7:03 من هذا الصباح القمر يترك العذراء وينتقل إلى برج الميزان، وبيفضل فيه لغاية يوم الثلاثاء بعد الظهر الساعة 3:35. اليوم نشغل مصاري عن المجال المفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة بس تكون مدروسة نقوم فيها. في عندي اليوم 5 زوايا، 4 من القمر و1 من المريخ. أول زاوية جاية بين القمر والمشتري سيكستاين عن 60 درجة، جاية قمتها الساعة 3:45 بعد الظهر. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. بعد ذلك القمر بيشكل 3 زوايا كلها بتتشكل بين الساعة 3:03 بعد الظهر. الأولى تقابل مع نبتون بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الثانية تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. واللي بعديها من نفس النوع تراين، هالمرة بين القمر وأورانوس كوكب أورانوس، هاي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. وآخر زاوية بتتشكل بين المريخ وزحل سيكستاين يعني 60 درجة، جاية الساعة 8:11 في المساء. هاي بتزرع فينا الثقة بالنفس إنه عنا قدرة على بلوغ الهدف مهما كنا متأخرين أو حتى من نقطة الصفر.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، وأكيد بيختلف عن امبارح. ونبدأ مع الحمل طبعا.
3: أكيد، لا أكيد بيختلف عن امبارح، لأن امبارح كان القمر بالعذراء واليوم انتقل للميزان. هلأ الحمل يا ريتا انتهى من الضغط الشديد اللي كان عنده في مجال العمل، كان بيتراكم العمل. اليوم لا، هو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الحقيقة إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، بس الأجواء رومانسية مش كتير دافية. هذا من جهة. من جهة تانية في عنا عطارد لساته بيتراجع، ممنوع نتمم طلبة أو خطبة أو زواج. هلا توقيع عقود تجارية ممكن إذا كان هالقد يعني هذا العقد مهم ما بدنا نخسره، بنتفحص كافة بنوده. بالنسبة للحمل بنقول له كمان بهاي الفترة ما زالت أفكارك مش كتير مقبولة عند واحد من أفراد العائلة، حاول تكون أكثر دبلوماسية معه.
2: تركيز الثور.
3: الثور هو اللي راح يتراكم العمل قدامه في هالثلاث ايام هدول الجايين على الطريق، فبنقول له حاول تنجز قديش بتقدر، خاصة الشمس لسه موجودة في السرطان، وطبعا لما تكون موجودة هناك بتشحنه بالطاقة، بتعطيه مجال انه ينجز قسم كبير من العمل وبيستفيد طبعا من ناحية مادية. بالنسبة لمولود برج الثور، الحظ ايضا لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا.
2: برج الجوزاء.
3: الجوزاء عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، طبعا إذا العلاقة ما في مشكلة إذا كانت ناجحة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، بتكون أفضل بعد 7 من الشهر الجاي. بالنسبة للجوزاء بدأ يمارس نشاطات فنية وأدبية وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: كيف أجواء السرطان؟
3: أجواء بيتية، يعني هو من طبيعته بيتوت السرطان، فهذا اليوم معمول إله، بمعنى أنه ممكن أنه يتقرب من أفراد العائلة يعزز العلاقة معهم، بس لأنه عطارد بتراجع ممنوع إدخال تغييرات جذرية على المسكن، تغيير في أثاث البيت مثلا على سبيل المثال، لا بنخليه لبعد 24/7. بالنسبة للسرطان كمان عطارد بتراجع عنده، يحاول يركز أكثر في حياته اليومية ما يخلي التشتت الذهني يسيطر عليه.
2: أبرز ما عند الأسد.
3: النشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات كلها بتكون لمسافات قصيرة جوا البلد على الأغلب. كمان الأسد بإمكانه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد ومركز في تعامل مع الإخوة ومع الجيران، بياخد دفعة إلى الأمام. والتجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عمليات البيع.
2: في شيء جديد عند العذراء اليوم؟
3: أكيد العذراء كان عنده القمر موجود وساعده أنه يدفع بمصالحه لقدام. اليوم القمر بيجيب له فلوس، بمعنى أنه في مبلغ من المال جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستريد مبلغ بده إياه من قبل، فمنهم بعثر على شغلة كانت ضيعة أو بحصل على هدية أو جائزة. العذراء أحلى ما عنده شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، هذا بيساعده أنه يعزز العلاقة العاطفية وبيساعده يندمج في المجتمع بسهولة.
2: الميزان يلي هو بطل الأبراج.
3: أخيرا الميزان يتنفس الصعداء بعد يومين، خاصة امبارح، من التعب الغير عادي والمشاكل تطلع من تحت الأرض زي ما بيقولوا. لكن اليوم لا، هو نفض عنه كل غبار امبارح والامبارح، واليوم مسيطر على زمام الأمور بشكل جيد جدا. نقول له مش بس اليوم، اليوم وبكرة وبعده ثلاث أيام حلوين، استغلهم قديش بتقدر، ادفع بمصالحك لقدام، شعبيته في تصاعد والأضواء مسلطة عليه.
2: كيف أمور العقرب؟
3: مع مزيد الأسف العقرب هو بده يدفع الثمن مع انتقال القمر إلى الميزان، فبنقول له بهالثلاث أيام الجايين على الطريق طور روحك أثناء التعامل مع الآخرين. إلا مع عضو الشمس اللي بعدها لسه موجودة بالسرطان لكمان شيء ثلاث أيام، وهم ثلاث أيام المطلوبين، فبيكون الوضع يعني بين مي باردة كتير ومي سخن كتير، يعني بتكون فاترة بالنسبة له. بس أهم نصيحة إنه ما يعصب أثناء التعامل مع الآخرين، يطور روحه أكتر. والأكاديميون منهم انتبهوا في مجال الدراسة والتدريس، ما يتركوا التشتت الذهني يسيطر عليهم.
2: فينا نقول قوس أفضل من العقرب اليوم؟
3: بالتأكيد هذا كلام صحيح، وعندهم نشاط اجتماعي في هذا اليوم. في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. في نفس الوقت بنقول للقوس، لأنه الشمس موجودة بالسرطان، ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكثر. بالنسبة للقوس بتم قدامه فرص حلوة لغاية السادس من الشهر الجاي، فرص في مجال العمل.
2: الجدي
3: هو اللي راح يركز اليوم أكتر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. قدامه فرصة حلوة إذا كان موظف يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. بس اللي بده يعمل تغييرات جذرية على طبيعة عمله لا، ينتظر عبين ما عطارد يرجع للحركة الأمامية. بالنسبة للجدي كمان ينتبه في علاقته مع الطرف الآخر كشريك عاطفة وشريك عمل أيضا، لأنه أفكاره مش مقبولة عندهم رغم أنه الأجواء رومانسية دافية عنده.
2: شو منقله للدلو اليوم؟
3: الدلو بنقول له أنت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. طبعا لأنه عطارد بتراجع بهاي الفترة، إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوات ويبتعد عن أماكن مشهولة إله. هذا اليوم بيفيد التجار في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت بيكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. مطلوب من الحوت هون ينتبه، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، صحة الإنسان اللي بهم أمره، وبتم أجواء الرومانسية دافية.
2: إبراهيم، معي رسالة من سامي من رام الله، مولود بتاريخ 11/2/94 الساعة 9 الصبح، بيسأل عن فرصة العمل، الصحة، المال والحظ.
3: نقول للسامي أنت برجك الدلو طالع الحمل. بالنسبة للعمل هلأ بدت فرصتك ومستمرة معاك لنهاية شهر أيلول. بالنسبة للصحة، عند الولادة ما كان أي كوكب في بيت الصحة، حاليا بشعر ببعض التعب بس لثلاث أيام من 23 هذا الشهر الوضع بيكون أفضل بالنسبة له. الأعضاء الحساسة الساقان، منطقة الرأس ومنطقة البطن. بالنسبة للمال هلأ في فرصة، هذا المال عنصر الحظ بيلعب دور في تحصيله لغاية العاشر من شهر آب. أخيرا الحظ. الحظ هو الحياة ما بيلعب دور معه، ولكن في نفس الوقت ما بيعكسه.
2: فيني أسألك عن المشاهير، مين اخترت يا إبراهيم؟
3: أكيد رحنا على بلجيكا المرة يا ريتا، اخترت مخرج أفلام سينمائي اسمه بنوا مغياش.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء، ويعطيك العافية يا ريتا.
2: باي باي.
3: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أهم الأحداث التي حدثت في 19 من يوليو تموز، نبدأ من العام 1999 واكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي، وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. إلى العام 1943 في نفس هذا التاريخ، الطائرات الأمريكية تقصف السكك الحديدية في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية. في العام 2005 فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان. في العام 2019 منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الإفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء. في العام 2021 إعلان فوز بيدرو كاستيلو برئاسة البيرو بعد شهر ونصف من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات. أخيرا في نفس هذا التاريخ وفي العام 2024، انقطاع في خدمة تقانة المعلومات في العديد من أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز، وتعطل الرحلات الجوية والمصالح أيضا في كثير من الدول بسبب تحديث خاطئ قامت به شركة كراود سترايك. ومواليد اليوم في عالم الموسيقى والغناء، براين ماي عازف جيتار فرقة كوين الشهيرة، ولد عام 1947 في هامبتون بإنجلترا، هو عالم فيزياء فلكية أيضا، حصل على دكتوراه من إمبريال كوليج لندن، وهو مؤسس فرقة كوين مع فريدي ميركوري وصاحب جيتار ريد سبيسيال أو ريد سبيشال الشهير الذي صممه بنفسه، وملحن أغاني خالدة لفرقة كوين مثل وي ويل روك يو.

bag in New York. Lazy.

استمعنا إلى We Will Rock You من فرقة كوين، وكان مواليد هذا اليوم براين ماي. ونتابع معكم برنامج كافي شو يلي عم يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، كمان تحياتنا لكم، نتمنى لكم العمر الطويل والمديد وتحقيق الأحلام والطموحات، ومن هديكم أغنية

0: سكة السلامة يعني بدنا للمنتخب الفرنسي سكة السلامة يعني ترجعونا بالسلامة لأنه الصراحة آخر مباراتين
1: خيبتونا
0: أملنا يعني.
1: وكمان يعني ديدي ديشان اللي كان متأمل أنه يفوز منتخبه, وطبعا ما ننسى أنه هو حيودع
0: خلص
1: كمان آخر له 14 سنة على رأس هذا المنتخب,
0: بس أخذوا على دوره مرتين كأس العالم
1: يعني. بس كمان تعرف حتى كمان امبارح أنا يعني استمعت إلى أحد النقاد الرياضيين قبل ما يصير الماتش بيقول أنه منه سهل, يمكن ما بيعرفوا الناس, بس منه سهل بعد خسارتهم أمام إسبانيا من على الربع النهائي. فكان بيتصور هو هيك كان عم بيقول بيتصور أنه حتكون العودة إلى أرض الملعب والخسارة هاي الكبيرة حاضرة بسيكولوجيك مو يعني إذا بدك
0: عند اللاعبين
1: يعني قد ما قواهن ديدي ديشون, بس ما بلعوها والدليل إنه الشوط الأول كما ذكر أغلب الناس
0: الشوط الأول كان مثل عم بيقول محمود قاسي, لأنه إنجلترا دخلت 4 أهداف مقابل ولا شيء لفرنسا. يعني كده حسيتهم عم يلعبوا مثل ما كنا أولاد صغار على 12 هدف, يلي يعني بدخل 12 هدف بيفوز. بعدين بالشوط الثاني بترد فرنسا ب3 أهداف صاروا 4-3, بترجع إنجلترا بتعمل هدف خامس بالدقيقة 87, ترجع فرنسا بتسجل هدف الرابع بالدقيقة 90 حتى تضيف إنجلترا هدف سادس بنفس الدقيقة, يعني نفسها هيك رابوا هون وهون تصير مباراة 4-6 لصالح إنجلترا. هي أصلا يعني مبارح كان ماتش الخاسرين بكل الأحوال, يعني هنا عم يتنافسوا على الثالث والرابع
1: يعني, بس في فلوس لهم بيطلع لهم كمان بيطلع لهم. على كل حال نشوف تفاصيل مع وديع فيعاني بعد العاشرة.

0: إذن نتابع كافي شو، وصلنا في ما تبقى من هذه الساعة الأولى لبرنامجنا إلى اللقاء الذي يجريه باسم سلوم اليوم مع الشاعرة التونسية أماني زعيبي.
1: لقاء الصباح.
2: تنضم إلينا شاعرة من الأصوات الشعرية التونسية والعربية الشابة، هي شاعرة أيضا فيلسوفة ومترجمة وأستاذة جامعية في الفلسفة، الشاعرة التونسية أماني الزعيبي. صباح الخير.
3: أهلا وسهلا، صباح النور جميعا، صباح الخير باسم، سعيدة جدا أن أطلع عليكم من نافذة مونتي كارلو.
2: ونحن أكثر، ومبروك ديوانك الشعري الجديد الثالث بعنوان نسيان للحضور الأخير، يعني حتى بالعنوان في فلسفة.
3: شكرا جزيلا، فعلا هذا الديوان هو ديوان ثالث، والعنوان يعني له علاقة وطيدة بفحوى الديوان. أبدأ بالتكلم عن الديوان أم
2: العنوان؟ العنوان العنوان الملفت يعني.
3: نعم أنا أختار يعني عناويني بعناية، لأنه العنوان يمثل العتبة الأولى للنص الشعري، ويمثل العتبة الأولى التي يراها المتلقي، وبذلك يجب أن تكون التسمية جذابة نوعا ما شعريا، وأيضا تكون يعني ملفتة للذي سيشتري الديوان أو الذي سيقرأ الديوان والمتلقي العربي بصفة عامة. يمكن أن أقول أن هذه التسمية يعني جاءت من خلال يعني ثيمة الديوان، لأنه الفترة التي كتب فيها الديوان هي فترة يحاول فيها الإنسان أو يكون فيها الإنسان في صراع بين الذاكرة والغياب. هناك أناس فقدناهم، هناك يعني أناس آخرون يولدون في هذا العالم، وآخرون أيضا يذهبون. فالعنوان جاء من هذه الفكرة بالأساس، يعني نحن حين هذا الغياب لا يمثل غيابا عاطفيا أو وجدانيا وحسب، وإنما يعبر عن ربما حلم قد تلاشى، زمن قد انقضى، أو مرحلة انتهت من حياة الإنسان، سواء في علاقة بواقعه الإنساني أو في علاقة بما يحيط به.
2: نعم، لفتني أنك بتقولي النسيان ليس محوا ولا هروبا، يعني مثل ما وصفتي هالديوان، إنما تذكر وحضور ووجود واقتدار. كيف يكون النسيان ليس هروبا ولا محوا هنا؟
3: أحيانا نحن يعني نقول أننا ننسى، ولكن في الحقيقة نحن نتذكر ذلك في كل لحظة. يعني أنا عندما دونت قصائدي في هذا الديوان لا أقصد أنني فعلا نسيت هذه اللحظات الإنسانية، بالعكس أنا أحاول أن أدونها في الشعر لتبقى صورة ممتدة، سواء في الكتابة سواء في هذه القصائد عندما ألقيها. وبذلك هذا العمل هو حالة قبل أن يكون حالة فنية وشعورية ولغوية، هو حالة إنسانية.
2: نعم.
3: لم أعشها أنا فقط، وإنما عاشها العالم في فترة الحروب وفي فترة الفقدان وفي فترة الإبادة.
2: نعم، كنت جاي لك أنه بالقصائد في ذكر للحرب، يعني ثنائية الحب والحرب أيضا حاضرة بهالديوان. هل الحرب يلي لم تذكر بشكل مباشر هي حرب مادية موجودة، أم هي حرب أيضا داخلية؟ لأنه في بعد فلسفي آخر للقصائد.
3: صحيح، سؤال جميل جدا ورشيق. في الحقيقة أنا لم أعش الحرب، ولكن أنا جزء من المشهد العربي، يعني لا أستطيع أن أنفصل عما يحصل في العالم. والشعر لا يمكن أن يكون إنسانا إذا لم يكن متابعا، ليس متابعا فقط وإنما منغمسا فيما يحدث في العالم. فأن تشعر بمأساة الآخر، أن تحس بها، أن تتابعها، على هذا أضعف الإيمان، يعني أن على الأقل أن ترى ألام الآخر. ف أنا لا يمكن أن أكون سعيدة وأنا أرى الآخر يموت أو يتعذب أو يعني يباد من هذا العالم. فأنا كنت أتابع مثل العرب جميعا يعني الحروب اللي حاصلة في العالم، سواء في السودان، سواء في في في فلسطين، سواء فهذا المشهد المأساوي التراجيدي جعلني لا أشعر ب أسئلة كبيرة يعني تطرح الآن. ما قيمة الإنسان اليوم؟ ما الذي يمثله الإنسان اليوم في هذا العالم؟ فكنت يعني أحاول أن أعبر عن هذا الصراع من خلال الكتابة، على الأقل إذا لم أستطع أن أشارك في في أشياء أخرى على الأقل أستطيع أن أدون، لدي قلم أدون به ما يحصل اليوم للجيل الذي سيأتي بعدنا. يعني عندما يقرأ الشعر يقول أنه هذه الشاعرة فعلا هي منشغلة بما يعاصرها، فعلا هي ملتزمة بما يحصل الآن وهنا، وليست في برجها العاجي لا ترى شيئا سوى ذاتها. الشعر لا يجب أن يكون منغلقا على ذاته. وهنا كنا الفلسفة، أجيبك على هنا كنا الفلسفة. الفلسفة كيف تبث في نصوصك الشعرية بالتزامك بالواقع، بالتزامك بالمحايد، باطلاعك على ما يحصل بجانبك. يعني لا تستطيع أن تغمض عينيك عن الواقع.
2: نعم.
3: لذلك أنا حاولت يعني جاهدة أن أعبر عنها بهذا القلم.
2: أحلام مستغنمي بتقول نحن نكتب لنشفى من جراحنا، هل هذا كان السبب أيضا في كتابة هذه القصائد؟
3: صحيح صحيح. الجراح والألام هي يعني محرك الشعر، محرك الكتابة لدى الشعر. فعندما يكتب الشعر ينطلق من جراح، ينطلق من ألامه. أنا عندي بيت نقول فيه

0: صبري عليك طال، سمعناها من هاني متواسي وغيابك عنا طال كمان. هاني متواسي لنا زمان ما سمعنا لك أغاني جديدة، بنتمنى أكيد للصوت الجميل لهاني متواسي نرجع نسمع له أغاني حلوة، وكان فعلا نجوم مميزين بفترة الألفينات مع كتير أغاني أصدرها. رح نبقى مرح بعد كتير عن الأجواء الموسيقية، رح نروح الآن إلى مهرجان إكس أون بروفانس هنا بفرنسا، هذا المهرجان المخصص للموسيقى ولقاء مع المؤلفة الموسيقية الفرنسية ليال شاكر بضيافة غادة الخليل.
1: كافي شو غادة الخليل،
2: أهلا بكم. نفرد هذه المساحة لمهرجان إكسو بروفانس المخصص للموسيقى الكلاسيكية، لكنه المتضمن فعاليات من موسيقى العالم مع فنانين من مشارب ومدارس متنوعة. إذاعة مونتي كارلو الدولية حضرت جزءا من برمجة هذه الدورة، كان لي سلسلة لقاءات مع موسيقيين نذيعها تباعاً.

0: محطتنا اليوم مع المؤلفة الفرنسية اللبنانية عازفة الكمان ليال شاكر. ولدت في باريس، نشأت في لبنان، درست الموسيقى في بيروت ثم باريس ثم في الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن، وتقيم منذ سنوات في نيويورك. أصدرت أعمالاً مع فرقتها الخماسية سرافند، إن الرايم، راديو أفلوت، وبما أنها تهوى ضيفتنا الشعر فقد استلهمت من أوزان الشعر العربي لتحولها إلى إيقاعات تعبيرية، فألفت أعمالاً من شعراء عرب وأجانب كأنس الحاج ووارسن شاير. كتبت مؤلفات أوركسترالية، أوبيرالية، موسيقى الحجرة، كونشيرتو عرضت في مهرجانات عالمية، ولن ننسى للجاز والارتجال والمقامات العربية. مع فرقتها سرافند قدمت المؤلفة الشابة في مهرجان أكس بعضاً من أعمالها التي سنتحدث عنها في الحوار التالي. ليال شاكر، أهلا وسهلا فيك مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا فيك غادة، شكرا.
0: طبعا سعداء بهذا اللقاء اليوم من أكس بروفانس وبالمهرجان اللي بيتضمن العديد من الثقافات لاحتوائه على أوبرا وأوركسترا وأيضا جاز وأيضا ما يتعلق بموسيقانا العربية. قديش حلو هيدا الشيء بالنسبة لإلك كموسيقية آتي من هذا المجال؟
1: كتير حلو، وكتير حلو أنه يكون كله هذا الشيء بنفس المحل، لأنه بالعادة في تقسيم بين مهرجان جاز لحاله، مهرجان أوبرا لحاله، مهرجان ما يسمى موسيقى العالم. طبعا عندي مشاكل مع هذه الكلمة، بس بالعادة هالأمور ما بتتعايش سوا في ظل مهرجان واحد، بينما هون فيك نفس الليلة تكون حضرتي أوبرا بعدين تروح تحضري كونسرت جاز أو كونسرت من غير ثقافات، مثل مثلا فيستيفال بروغراميشن السنة فيها موسيقى من كتير ثقافات مختلفة. فهذا الشيء كتير حلو، وكمان بيعني أنه بيحترموا موسيقات العالم بنفس الدرجة، كمان شيء رسالة كتير مهمة كمان.
0: نعم، بتعرفي كنا بحكي مع إحدى المسؤولين على المهرجان، فكانوا سعيدين كتير بمشاركتك ليال، يعني بصراحة، وسعيدين بالمسيرة اللي أنت بتملكيها. يعني بيقولوا لي مثلا ساعة بيقولوا أوركسترا، ساعة بيقولوا كلاسيك، ساعة بيقولوا لا هي جاز، فأدي كمان هيدا جامعتي كله بشخصك.
1: بحس انه في تقسيم كمان او ليبلز او كاتيجوريزاسيون بين الانماط الموسيقيه اللي هي ما بحسها انه ممكن تطبق على الموسيقيين بهالطريقه
0: الكاتيجوري، يعني مثلا انه هيدا بيتابع لهيدا الخط، هيدا الخط، هيدا الستيل،
1: فما بحس انه لازم الاشياء تكون مقسمه بهالطريقه، خصوصا اذا حدا مؤلف عم بيكتب، وخصوصا اذا ابن هالجيل يعني ربي بمطارح مختلفه وسمع موسيقات مختلفه وأنماط مختلفة ودرس أنماط مختلفة. فبحس أنا بالنسبة لإلي ولا مرة بفكر هيك، ولا مرة بفكر أنه أنا هلأ بدي أعمل مشروع جاز واللي بعده رح يكون أوركسترا، عرفت يعني؟ ما بفكر بهالطريقة. بالنسبة لإلي كلهم بيتمحوروا أو بينبعوا من نفس الشغف الواحد للموسيقى مهما كانت الأنماط.
0: الفكرة هي بتفرض نفسها. يعني إذا بدي أخذ بعض من أعمالك، يعني بالأعمال الأخيرة فينا نعتبر أنه كأنه كمان مختبر لمشروعك المتعدد ما بين كلاسيك وجاز وارتجال. فهل هون صار خميرة كل هالسنوات الماضية؟ فينا نعتبر هيدا الشيء
1: مزبوط؟ ايه 100%. وبحس كمان أوقات الشغل هو اللي بيفرض الفورمات، يعني مثلا إذا حاسة إنه الحبكة أو الحكاية هي اللي أهم شيء بهذا المشروع أو الرسالة اللي حتاخد المشروع لكمالته لنهايته، بروح باتجاه الميديوم أو الفورمات أو الشكل اللي رح يخليني عبر عن هذا المشروع. يعني ولا مرة بقرر إنه أنا بدي أكتب مثلا أوبرا، أنا عطول أكتر بلحق الحكاية أو بلحق اللي جذبني. مثلا هلأ عم بشتغل على ميثولوجيا مبنية على نصوص حقيقيين طبعا لوجه تاريخي ما بنعرفه كتير منيح، بس هو وجه كتير مهم، إنها دوانا اللي هي أول كاتبة بيعرفها التاريخ.
0: بس ما بقى ميثولوجيا هيدي صار حقيقة
1: طبعا، بس هي لأنها كانت تخدم آلهة اسمها إنانا، فعم نركب ميثولوجيا حوالي هذه النصوص.
2: حلو.
1: فطبعا أكيد الفورمات لنقدر نشتغل على هذا المشروع بيساعد كتير إذا اتجهنا نحو الأوبرا. فهيدا النمط اللي رح نستعمله
2: لهذا المشروع. ليش عم تحكي باسم الجامع ليال؟
1: لأنه هيك مشاريع كمان تتضمن كتير عالم تانية، فأنت عم تشتغلي مع حدا عم بيكتب ليبراتو، حدا أوكي. عم بيعمل ديركسيون ميز أون سين،
2: وانت حتكوني شو؟
1: انا عم بكتب الموسيقى. فطبعا هون الموسيقى جزء لا يتجزأ من غير اجزاء من هذه القصه. بس مثلا الليله الشغل اللي حنعمله هو اكثر مبني على نصوص شعريه واكثر على نظره موسيقيه بحته اكثر لهذا الشغل. فطبعا الفورمات هون اكثر فرقه موسيقيه بتتضمن موسيقيين من باك جراوند جاز أو موسيقى عربية أو لقاء بينهم، كمان شوي موسيقى حجرة لأنه كمان باكراوند تبعي هو عربي بس كمان كلاسيكي.
2: يعني هو سرفن ليال شاكر وسرفن هذا العمل الأمسية اللي ضمنت مجموعة من إنتاجاتك وإصداراتك. حكيتي شعر، خلينا نحكي بالشعر. والشعر على أكثر من مجال. يعني أخذتي بحور الشعر، اشتغلتي على بحور الشعر وهذا شيء منه هين. أخذتي الشعر المعاصر، أخذتي الشعر الغربي، مثلا الشاعرة الصومالية البريطانية وارسون شاير، وكل يعني مجال أو كل شاعر أو كل قصيدة إلى حكايتها وإلى قضاياها.
1: صح. المشروع اللي كان مبني على البحور هو بالنسبة لي أعطاني فرصة أنه أفهم كيف هالبحور ترجمت لموسيقى أو ترجمت لقوالب موسيقية، أصلاً ترجمت من خلال الموشحات. فتم هالشغل بالموسيقى، الموسيقى اللي من إلها الريبرتوار المقام العربي. بس حبيت أقدر أفهمها من منظار مختلف شوي، لأنه هالبحور بتعطيك نوع من قوالب إذا شلت اللغة منها بيدل في شيء ممكن تحوليه لموسيقى. وحسيت أنه هيدا فهم آخر للغة، فهم بعد عالمي للغة عربية. فحبيت هيدا الفكرة أنه أقدر ترجم هالقوالب الشعرية وتوصل القوالب الشعرية حتى للأشخاص ما بتفهم اللغة.
2: نعم.
1: بالنسبة للشاعر اللي أكتر شاعر معاصر منا قصيدة أنسي الحاج زيح الشغف الأزرق. نعم. يلي هي قصيدة طويلة جدارية أكتر، يلي مبنى عليها الألبوم الأخير. وبكتير مطارح الألبوم كمان جدارية، يعني بيعمل مثل بارلل لهذا الفورمات، وكل قطعة تفتح الباب للقطعة اللي بعدها. هذه التجربة اللي بحب انقلها للمستمعين، انه يكون في نوع من كمان زيح واحد عم يهتك من الأول للأخير. هذا الشاعر في كتير تصوير فيه، فيه كتير تصوير للطبيعة، للطيور، وفي كتير تقارب بين elements مختلفين من الطبيعة. كمان نقدر نفهم صور شعرية أخرى أو صور أكتر فلسفية أو حتى سياسية خلال هذا
2: يعني
1: النص.
2: الشعر تحول إلى تعبير موسيقي لديك، يكون في إيقاع لإله.
1: صح.

0: ليال شاكر، يمكن تحدثتي قليلا عن مجموعة من الإصدارات اللي نوعتي فيهم كمان بمؤلفاتك، يعني من متتالية موسيقية مثلا، خصوصا فيما يتعلق بالشعر العربي اللي تحدثتي عنه، إلى أعمال أخرى منا ما يتعلق بالإنسان، منا ما يتعلق بالوجع بالغضب. في عندك هيدا العمل فيجل ووقفة احتجاجية اللي حنترجمها، هذا التعاون الجميل مع رباعي. أولا هذا الرباعي هو كله آلات وترية، فالموضوع فرض عليك أن تكتفي بالآلات الوترية ليال.
1: هي بالأول هذا الرباعي اللي اسمه أثل، هن رباعي أوتار بنيويورك، وطلبوا مني أنه اكتب قطعة تتضمن أنه انضم لألون تأعزف معهم هيدا القطعة، فصرنا خماسة كمان بس خماسة أوتار. حبوا أنه اكتب لهم قطعة وين كمان بيكون في شوية مقاطع ارتجالية، بس كمان يمكن 90% منها مكتوب. حبيت أنه أقدر أكتب لرباعي لأنه في فن لكتابة الرباعي بالموسيقى الكلاسيكية اللي هو شوي نوع من حولها بالفرنسية بس غيد دو باساج لكل مؤلف،
0: هي كتابة نقطة عبور لمحطة تانية.
1: صح، فعطول هيدا النوع من العبور مهم لكتير مؤلفين بحياتهم، فحبيت أنه أقدر أكتب رباعي كمان، وحبيت أنه أقدر أخذ لهم لغة الموسيقية وكمان الأفكار اللي بتجول براسي والأمور اللي بحب أحكي عنها، عشان هيك نقيت شعر وورسنشاير.
0: بس كمان هون بهذا العمل في شيء من الذاتي، يعني اللي هو له علاقة بثورة تشرين اللي صارت بلبنان،
1: صح،
0: اللي 2019 طبعا منذكر فيها، فكأنك تعيشين هذا الغضب اللي كان عم بيفور بين الناس لأنه ما بقى قادرين يتحملوا كل هذا الظلم وهذا الإهمال اللي عم بمر فيهن.
1: صح، وبتذكر أنه هذا الشيء حكيت معه مع رباعي لأنه طلبوا مني، سألوني عن شو بدك تشتغل، قلت لهم بدي أشتغل عن الغضب، بدي أحكي عن الغضب أو بدي أكتب عن الغضب، وبدي أكتب عن هذا الغضب المنتج، لأنه بكتير أوقات نحن نختبر الغضب كشيء لازم نصححه أو نروقه أو نشيله، بس كتير أوقات الغضب هو هيدا النار اللي نحن بحاجة لها كمان يصير فيه تغيير. فحبيت اشتغل على القطعة كأنها دراسة لمراحل الغضب من الأول للآخر، هي 5 حركات وهي نوع من دراسة للغضب، كيف بينبت الغضب ولوين بيوصل وكيف ممكن يتحول لفعل.
0: هون كان بهذا العمل تقريبا كل مؤلف موسيقي أو كل موسيقي عمل مؤلفته الخاصة، مقطوعته الخاصة، وأنت كتبتي أكثر من مؤلف.
1: إيه، هلا الألبوم هو هيك، الفيجل هذه القطعة هي كتبتها كلها، وبعدين انضم للألبوم قطعة من كل عازف من الرباعي كمان كتبوا قطعة لهالمجموعة.
0: هيك في تحدي خاص بهيك نوع من الكتابات؟
1: أكيد.
0: شو نوع بيكون؟
1: بيكون للحصول على أو الوصول لنقط الالتقاء لغوياً موسيقياً، بدك توصل إلى مطرح وين أنه عم تحكوا أنتوا نفس اللغة أو عم عندكم نفس الفهم للمقطوعة للعزف، خصوصي أنه بالنسبة للآلات الوترية في عطول مشكلة الانتوناسيون، الفهم لوين النوتات لازم كيف نعزفها، لأنه بتعرفي على الآلات الوترية ما في مطرح معين وين بتلاقي وين بتضغط تكو عندك هيدا النوت لازم أنت تلاقيها، فأنه نكون عنا فهم لهيدا الموضوع، أنه نكون عم نحكي من نفس المنظار وعم نسمع من نفس المنظار. هيدا الشيء طبعا عطول صعب، وهيدا الشيء تشالنج عطول الآلات الوترية عندهم إياه، فكان كتير حلو أنه عنا كمان added layer أنه أنا عم جيب مثل انفلونس من المقام العربي، بس كانوا كتير حابين انه يتعلموا اكتر عن هالثقافة الموسيقية ويدخلوها للي عم نعمله. فكمان عملنا غير هيدا القطعة كمان قعدة توزيع سلفينا اللحظة لسيد درويش اللي هي كمان على هالألبوم، فكمان كانت تشالنج لنا، بس كان تشالنج حلو.
0: نعم، بكل الأحوال هذا العمل اللي قدمتي طبعا كتحية لكل هذا المجهود اللي اشتغلت عليه.

0: بدنا نتابع شوي كمان ربما بالأعمال الأخيرة، شو في عنا جديد؟
1: حالياً عم بكتب الأوبرا الثانية يلي إنهدوانا يلي حكيت عنه من شوي عن هيدا الكاتبة.
0: تحية لك لأنك تكتبين مني للكاتبات.
1: مظبوط. على فكرة يعني عطول كتير بالنسبة لي ما في نهاية للأسبيراسيون من الكتابة، فعطول الكاتبات والشاعرات والكتاب والشعراء هنا عطول ماتير بريمير. عم بشتغل على هيدا الأوبرا وعم بكتبها هلأ، عم جول كتير مع الأنسامبل سرفاند، عم بشتغل على بروجي كمان مختلف شوي مع أنسامبل هني بيست بلندن اسمهم إدريسي، اللي هني أكتر أنسامبل فوكال أصوات أكابيلا. الشغل معهم بيتمحور أكتر على إعادة فهم موسيقات البحر المتوسط من المناطق الأوكسيتاني، كورسيكا، سيسيلي، موسيقى ميديفال من التروبادورز، ده كان من الموسيقيين اللي كانوا يجولوا حوالي هذا المحيط المتوسط، اللي وقتها كانت الأمور أكتر كونكتد، كانت متواصلة أكتر، كان في تواصل بين هالموسيقات أكتر بكتير. فعنا نوع من البحث حوالي هذه الموسيقى عم نشتغل عليها كمان، رح نقدمها بإيرلندا الشهر الجاي.
0: خلصتوا يعني المؤلفات تبعولها وشغلها؟
1: هلا عم نحط، هي في كذا فيز، هلا عم نعمل مثل فيز دراسة وإعادة قولبة هالموسيقات، فهيدا رح نقدمها بإيرلندا الشهر الجاي. بعدين عنا فيز تانية اللي هي رح نكتب موسيقى مثل نوع من جواب على هيدي البحوث اللي عملناها كمان ندرس هيدي الموسيقى.
0: يعني ليال حضرتك مثل ما كنا عم نقول إنه تستوحي من الشعر، الشاعرات، الكاتبات، ولكن أيضا من الغضب كمان عملتي موضوع، كما عملتي من ربما القضية اللي هي قضية القرن 21، البحر اللي كتير سمعنا عن مآسيه وعن الموتى وعن الغرقة، فماذا عن هذا العمل اللي هو يمكن امتداد لعمل سابق؟ ليش اخترتي هذه التيمة؟
1: راديو أفلوت، كتبت راديو أفلوت. أنا عادة بكتب لما ألف بألف أن باراليل، بألف بنفس الوقت لمشاريع مختلفة وبحس أنه بيغزوا بعض. فلما كنت عم بكتب راديو أفلوت كنت كمان عم بكتب أول أوبرا لإلي اللي هو اسمه روينس جودز، اللي هو أوبرا جيت وحكيت عنه بي أكس من سنتين. كنت بعدني عم بشتغل عليه، كان ببدايته. بعدين صارت البريمير بسبوليتو فيستيفال من سنتين، ورح يروح على الباربيكن السنة الجاية. وهذا الأوبرا بيحكي عن هذا الشيء. قصة هالأوبرا هي إنه في بنت صغيرة بتعاني من شيء اسمه سندروم دو ريزينياسيون، سندروم استسلام، اللي هو شيء بيصير مع الأطفال يلي بخيمات لجوء
0: أو بمراحل لجوء تعرضوا لأزمات نفسية كبيرة وهجرة.
1: فبيخفوا، بيناموا لفترات طويلة جدا، يعني لأشهر أو لسنين. فبهيدا القصة بنحكي كتير عن هيدا الشيء. البنت الصغيرة كمان في نوع من ميتولوجيزاسيون للموضوع، وين البنت بتخفى وبتنزل على
0: قاع البحر،
1: القاع البحر يلي هو العالم الآخر. هونيك بتتعرف على غير أطفال كمان غفيو مع بعضهم بشكله كورس، وهذا الكورس بعدين بيصير بيتحول لكورس طيور هجرة. هيدي القصة واكبتني لسنين طويلة تخلصتها، وبهالفترة كمان كنت عم بكتب راديو أفلوت، فكتير غزوا بعضهم. كان عطول عندي هيدي الصورة، صورة البحر وصورة هيدي القصة اللي كنت عم اشتغل عليها على هيدي الأوبرا. وبنفس الوقت كنت عم طور هيدي القصة، هيدي الملحمة بطريقة مختلفة بس
0: تقدر تعبر عن هاي الفكرة اللي انت حابة انك تحكي عنها.
1: فمن خلال الأوبرا بس كمان من خلال الخماسة تبعي حبيت احكي عنها بطريقتين مختلفات، فهذا الشيء ساعدني تقدر اكتب راديو أفلوت.

اللي بدي أقوله، وبتتعلق كمان بتلقي اللي رح أقوله. لما كنت عم أختار الصور أو أختار التفاصيل اللي كنت حابب أذكرها بالفيلم، كنت دائماً بشعر بمسؤولية إنه مين رح يحضر الفيلم، وليش أنا عم أقول هيك، وليش أنا عم بعرض هذا الشيء، خاصة بالقسم اللي كنت عم صور فيه بداخل فرن 215 بداخل السجن. كنت عم بشعر دائما بمسؤولية إنه هذا المكان ما زال مليء بأرواح الناس اللي مروا فيه، ما زال في قدسية معينة للمكان، وكنت عم حاول حافظ على مسافة أمان، ما أكسر هذه القدسية لهذا المكان، ما أكسر حرمة هذا المكان. كمان الموضوع القضائي، الموضوع الحقوق، يعني هذا المكان لساته مسرح جريمة. فكل هاي الأشياء كانت بذهني وبعقلي وأنا عم صور. بناء الفيلم كان فعليا مبني على السكريبت، على النص المكتوب، واللي كان هو المعالج الأساسي لمراحل الفيلم ولبناء الفيلم. بمعنى كتبت النص مع عناوين للصور اللي بدي صورها. فأنا كنت قبل ما أذهب للتصوير في سوريا كنت عارفان اللحظات اللي بدي صورها، كنت عارفان الأجزاء الذاكرة اللي كنت ذاهب لأبحث عنها، يعني كنت رايح وعارفان شو بدي أدور، على الزنزانة رقم 4، على الزنزانة رقم 6، على الكريدورات، على صالة الشبح، صالة التعذيب، غرفة التحقيق، باب غرفة التحقيق. فكل هاي التفاصيل كنت عم حاول استرجعها بذاكرتي قبل ذهابي للمكان، قبل ما ذهابي لفرن 215. وهذا الشيء خلاني أقدر راجع كل صورة، راجع كل تفصيل حابب أعرضه بالفيلم وعالجه، وعارف قديش مناسب لعرضه وقديش رح يكون مفيد عرضه وقديش لا. بالنهاية يعني الفيلم بالنسبة لي كان مراجعة للذاكرة، رحلة بالذاكرة أو بحث بالذاكرة، وبحث عن الذاكرة هي كيف نتذكر وشو بننسى وشو بنتذكر، بالإضافة لموضوع أنه هذا الفيلم بالنسبة لي كمان شهادة على مكان كان مركز إبادي للناشطين وللشعب السوري.

0: المخرج السينمائي المبهج الديب، نتابع معك هذا الحديث دائما من إذاعة مونت كارلو الدولية في برنامج مراسي، الحديث عن فيلمك الوثائقي استحبس. أود أن أتوقف عند العنوان استحبس، ماذا تعني تحديدا بهذا العنوان؟
1: استحبس هو فعل كنا نقوم فيه في داخل السجن. بذكر الشخص وذكرته بالفيلم،
0: مجد
1: تماما، صديق مجد إخوان اللي ساعدنا بأيام الأولى داخل السجن. بتذكر كان يقول لي وكان يحاول يشرح لي شو معنات إن الواحد يتعايش مع المكان، إنه يقبل هذا السجن بوحشيته، بصعوبة العيش فيه، بقلة الموارد فيه، بعدم وجود منفذ للهواء أو حتى طعام كافي. 4 حبات زيتون كان الفطور. كان يقول لي دائما إنه لازم تستحبس، لازم تتعود على الحبس، لازم تنسى العالم الخارجي وتقبل إنه الحبس هو

0: وعالمك. هلأ بدك تحاول تحافظ على نظافتك ولو بحركات بسيطة، تعمل رياضة لحتى ما يتيبس جسمك. كان يحاول دائما يشرح لي، لأنه هو قضى سنتين بهذا السجن وللأسف لم يخرج أيضا من هذا السجن. فكان الإصلاح بس هو تماما الاعتياد على قسوة هذا المكان لمحاولة البقاء وعدم الموت.
1: الموت نفسيا على كل حال ومعنويا. أنت كاتب السيناريو أو كاتب سكريبت نوعا ما، لأنه لا يوجد حوار في هذا الفيلم، هناك سردية معينة أنت قمت بها إلى جانب الإخراج. هل كان صعبا عليك أن تكتب هذا النص؟ يعني أنت قريب من الموضوع، وعندما كتبته لم تكن قد تصالحت، وربما لم تتصالح بعد مع هذا الواقع الذي عشته. هل كان صعبا عليك أن تكتب كل ما كتبته وتسرده أيضا في هذا الفيلم؟
0: بداية النص كان بدأت محاولات العمل على هذا النص من سنوات سابقة، كان صعب كتير أني أستمر فيه. كان من وقت لآخر أكتب رسائل قصيرة أو رسائل لأصدقائي اللي فقدتهم في عام 2015، أشياء بسيطة يعني، خواطر بسيطة صغيرة. لكن لحظة السقوط أتوقع لإلي ولكثير من السوريين عطت طاقة خارقة، خلتنا نقدر نتعامل مع أشياء ما كنا نقدر نواجهها. وبالفعل من يوم السقوط، ليلة السقوط، ما نمت طبعا، نمت كثير سوريين، وكتبت رسالة أخرى لأصدقائي عم خبرهم فيها بسقوط الأسد. ومن هاي الرسالة بلشت استمر بكتابة النص. وبعد ما زرت سوريا مرتين بلشت أفكر أكثر بشكل النص كيف ممكن يكون مناسب للفيلم. ودراستي أكيد بجامعة كفرون هون بكولون ساعدتني بهذا الشيء، لحتى أقدر أرتب أفكاري، لحتى أقدر ألاقي فورم أو سياق مناسب لحتى يكون هذا النص مناسب ليكون بالفيلم. وبدأت أسجل الصوت بنفسي بأماكن مختلفة.
1: يعني سجلت الصوت قبل ما تصور الفيلم؟
0: تماما، جزء كبير من النص كتب، غالبيته كتب قبل التصوير، وأجزاء من النص سجلت قبل التصوير، وأجزاء تسجلت أثناء التصوير بسوريا، والجزء الأخير تسجل وهو يعني تقريبا نص النص تسجل أثناء عملية المونتاج. لأنه كان كمان كتير غريب علي، أنا بشتغل إديتينج مونتاج يعني تحرير الفيلم بنفسي بكل مشاريع السابقة، وهي اختصاص كمان يعني. فكان علي كتير صعب أفهم المونتاج بهذا السياق بهذا الشكل اللي معتمد أكثر على النص، على الصوت مع لقطات ثابتة طويلة. فكانت تجربة كمان تعلم كنا كتير.
1: نعم، وفي صوتك أيضا يعني نشعر هناك تأثر، هناك أيضا نفس البطء مثل بطء اللقطات، وكأنه مسجل على اللقطات، يعني هيك نحن بنحس يعني عندما نشاهد الفيلم. كان في نوع من رهبة معينة، ما هو الشعور في هذه اللحظة وأنت تلقي هذا النص؟
0: كنت عم أعيش شعور تبع كل لحظة من لحظات الذاكرة هاي. يعني أغلب النصوص كنت عم سجلها عرفان اللقطة براسي، مثلا ممر السجن، فهي اللحظة براسي وأنا عم سجل الصوت، ما أنا عم شوفها بس عم استرجعها بذاكرتي وعم استرجعها. وهذا اللي خلاني أعتمد هاي التسجيلات الصوت، إنه كان في شعور بالفعل باللحظة ذاتها، باسترجاع للحظة من 10 سنين كيف كانت. وبتمنى انه هذا ساعد انه يكون في صدق وشفافيه بالشهاده اللي عم اقدمها.
1: المراد الديب، نرى في نهاية الفيلم كل بيت من بيوت الأصدقاء الذين فقدتهم في السجن وصور لهم. ربما هذه الزيارة راحتك نفسيا نوعا ما، وكأنك وضعت نقطة النهاية على شيء كان ما زال يتفاعل في قلبك وفي مشاعرك. ربما أحيانا نريد أن نضع نقطة نهاية لشيء معين كي نستطيع أن نطوي الصفحة وننظر إلى المستقبل بطريقة مختلفة.
0: الفقدان هو جرح صعب دائما، والفقدان بهذا الظرف أصعب وأصعب. خلال السنوات اللي قضيتها بألمانيا، خلال السنوات العشرة الماضية، كان الفقدان هدول الأصدقاء جرح مفتوح. عودت لسوريا بلقاء الأهل الأصدقاء كان في نوع من إيجاد دواء لهذا الجرح، بس أكيد بيضلوا جرح صعب. بالنهاية هدول الأصدقاء وعائلتهم كمان كانوا شيء غال كتير علي، كل الوقت كانوا معي موجودين خلال السنوات الماضية، كان دعمهم وخوفهم لجانبي، إن كان عائلة رودين هيف ورياض، إن كان عائلة عماد، عائلة فايز وعائلة قصي ومعاز غالية أختهم، وعائلة محمد، عائلة عامر، كلهم كانوا دعم لإلي، وكنت عم حس إنه بوجودهم قدران أنا أتخطى هاي المرحلة وبحاول إني أعالج هذا الجرح. أبتشكرهم جميعا على مساعدتهم وعلى دعمهم.
1: طبعا في هذا اللقاء تكريم لهذه الأسماء لهؤلاء الأصدقاء عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، تحية لهم، وربما الكلمة التي تبقى مفتوحة نوعا ما وتحتاج إلى جواب، سؤال يعني مفتوح ويحتاج إلى جواب، هو المحاسبة. تذكر هذه الكلمة ويبقى صداها في آخر الفيلم قوي جدا. سقط النظام، ولكن من يحاسب؟
0: المحاسبة ومعرفة مصير من رحله. أنا أذكر في لقائي مع العائلات كان دائما السؤال عن بدنا نعرف مصير ابننا، مصير بنتنا، دائما هذا هو السؤال المحق، وهذا السؤال اللي للأسف حد الآن كثير من العائلات ما زالوا يسألونه وما وصلوا لأي جواب.
1: نعم، المراد أديب مخرج فيلم استحبس، أشكرك على المشاركة معنا وكل التوفيق لك في مشاريعك القادمة.
0: شكرا للاستضافة.

0: الفنانة سورية وعد بوحسون في أغنية لها تحمل عنوان مجروح القلب رافقتنا في إذاعة مونتي كارلو الدولية. نتابع مراسي اليوم مع الشعر والمسرح اللذين كانا محركين أساسيين في مسيرة الشاعر والكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي الذي ولد في بغداد ودرس اللغة العربية فيها قبل أن يبدأ رحلة مع المنفى طويلة انتهت في سلطنة عمان حيث وجد ملاذا له منذ 28 عاما. وفي عمان ساهم ولا يزال يساهم في المشهد الثقافي والشعري والمسرحي العماني.
1: حكاية إبداع.
0: الشاعر والكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا، حياك الله.
0: أنا تفاجأت كثيرا عندما علمت بأنك عراقي ومقيم في سلطنة عمان وأنت عراقي عماني في نفس الوقت. يعني طبعا تجربة الحياة هي التي أوصلتك إلى سلطنة عمان، ولكن وجدت ضالتك في هذا البلد؟
2: بالضبط، وجدت ضالتي. هذا الكلام أنا وصلت عام 1998 واندمجت على طول بالحياة الثقافية والأدبية، والشخصية العمانية سمحة وترحب بالضيف، وعلى طول أحسس بأني جزء من المكان.
0: هل يمكن أن نقسم حياتك، إذا استطعنا تقسيم هذه الحياة الغنية إلى ثلاث مراحل؟ نستطيع القول أنه تشكلت يعني الهوية الشعرية في العراق، ومن ثم في عمان، الأردن، وفي اليمن بدأت بالتدريس وربما دخلت في مجال الصحافة لتصل إلى النضوج على كافة المستويات في سلطنة عمان وتؤثر وتسهم إسهاما كبيرا في الحياة الثقافية فيها.
2: نعم، هو الظروف تقودنا الخطى إلى مسارات لم نضعها في الحسبان، لكن ظروف الحرب اللي جرت في العراق والحصار وما رافق ذلك من ممارسات، فهذا جعلنا نلجأ إلى خيار المنفى والخروج، وهو لم يكن بالأمر الصعب. أنا كان عمري 33 سنة عندما غادرت العراق وتأسست شعريا ومسرحيا. كان قد صدر لي 4 مجاميع شعرية، صدر ديوانان للكبار وديوانان للأطفال، وإضافة إلى عملي في مجال الصحافة كنت رئيس قسم الثقافي والفني في جريدة الجمهورية، جريدة الدولة. لكن أجبرتنا الظروف، كذلك الحصار أثر على البلد ثقافيا، لأنه صار انقطاع عن العالم، الكتب الجديدة لم تعد تصل إلينا إلا مستنسخة و نكتبها، وأحيانا بعض الأصدقاء يبعثون لنا ما يجودون به. فهذه الظروف كلها جعلتنا أنه نغادر العراق، وهي مسألة صعبة جدا بالنسبة لنا، لكن الظرف كان أقوى من هذا. وبالفعل كانت المحطة الأولى هي عمان، ومكثت فيها سنة، عملت في الصحافة، كنت أكتب في الدستور وفي الرأي، كانت مفتوحة المنابر الثقافية لنا وحتى الفنية.
0: نعم.
2: ثم غادرت إلى صنعاء وعملت في التدريس الثانوي، وقليلا أيضا بعد جامعة صنعاء محاضرات، وكذلك عملت مراسلا لعدد من الصحف والمجلات. وكان أيضا مجلس الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله كان يجمعني بالكثير من الشخصيات الثقافية العربية التي كانت مقيمة في اليمن، وهذا أيضا ساهم في نضجي. فبدأت مرحلة جديدة بالفعل، يعني أنا أعتبرها دائما باليمن هي الولادة الثانية.
0: نعم.
2: والولادة الثقافية. ثم بعد ذلك انتقلت إلى سلطنة عمان، وهنالك وجدت الظروف سانحة لكي أستقر وأقيم وأمد جذوري في تربتها.
0: نعم. عبد الرزاق الربيعي، طبعا في سلطنة عمان المسرح يلعب دورا مهما جدا، وسنتحدث عن هذا الشق في حياتك، ولكن عندي انطباع بأنه التجربة الشخصية تلعب دورا مهما في إبداعاتك، إن كان من ناحية الشعر أو من ناحية الكتابة أو حتى من ناحية الكتابة المسرحية. إذا عدنا إلى الماضي، إلى بداياتك، قصيدة ارتباك مثلا، لو تخبرنا حكاية هذه القصيدة التي مع إرهاصات الشعور الأول أو نبضة القلب الأولى تجسدت هذه القصيدة.
2: هي ومضة، أحيانا يأتي الشعر من حيث لا ندري كيف يأتي، فهي ومضة من موقف حرج جمعني في مصعد مع آنسة كانت طالبة معي في أيام الجامعة، وفجأة وجدتها وكانت الطرق قد يعني تباعدت بيننا، وشكل لي ذلك اللقاء صدمة بحيث لم أستطع حتى إلقاء التحية يعني، ولهذا سميتها ارتباك. ومباشرة وصلت إلى المكتب وأخرجت ورقة وكتبت القصيدة. لقصرها يعني أقول: يتلاقى قلبان بباب المصعد، يتباعد وجهان، يشقى في المصعد اثنان، امرأة خجلة وصبي مرتبك وجبان. صورتها مثل ما هي حصلت، ويعني هو الشعر مرات هكذا يأتي، يعني تجربة. دائما التجربة هي المحرك الأساسي لكل نص شعري، خصوصا بالنسبة لي النص الشعري والنص المسرحي يأتي دائما عن شرارة من الواقع ثم يتأسس.
0: نعم، الشعر بالنسبة لك تقول لأنه هو غامض، يعني أحيانا يدخلنا في لحظات لا نتوقعها، ومشاكس أيضا لا يأتي في اللحظات التي نريده أن يكون موجودا، وربما هذه هي حلاوة الشعر.
2: بالفعل هو يباغتنا بشكل غير متوقع. أحيانا أقول خلاص انتهت علاقتي بالكتابة الشعرية وتوقف الإلهام ونضبت، هكذا أقول مع نفسي، وفجأة كلمة أو ذكرى معينة أو صوت أو صورة تلفت نظري وأسلط كل الضوء عليها بحيث أنفصل عن الواقع وأبدأ أشتغل على هذه الكلمة أو الصورة أو مثل ما قلتها، وفجأة يطلع النبع كأنما واحد يحفر في بئر وفجأة يتدفق الماء، وأستسلم لهذه اللحظة وأنا منتشي في غاية النشوة، رغم أنه أنا ما كنت أنتظرها ولا كنت أتوقعها، لكن هي هذه المحركات القصيدة تأتي فجأة، وما علينا إلا أن نطيعها ونستسلم لها ونستمتع بتدفقها. بعد ذلك أترك النص ليوم أو يومين أو ثلاثة ثم أعود إليه وأقرأه وكأنه نص ليس لي. يعني أحيانا تتدخل الأمور عندي بحيث أضطر إلى أن أكتب اسمي على القصيدة، أقول حتى ما أنسى أنه هذه قصيدتي والله. فليش؟ لأنه أريد أنساه تماما، وعندما أقرأ بعين الناقد، عين المتذوق الفاحص، فإذا أدهشتني أو أعجبتني أحتفظ بها، أو إذا أحسست أن هنالك تحتاج إلى تعديلات أجري هذه التعديلات، وإذا لم يعجبني تماما أطويها وأمسحها.

0: نتابع معك عبد الرزاق الربيعي. أذكر بأنك شاعر وكاتب مسرحي تعيش في سلطنة عمان. طبعا تحدثت عن هذه القصيدة التي يجب أن تدهشك كي تصبح قصيدة تستحق أن تكتب وأن تنشر. وأنت تقول أن الشاعر يجب أن يبقى في هذه الدهشة الدائمة، ولكن مع كل ما يجري من حولنا وتحديدا من خلال تجربتك في العراق مع الحرب العراقية الإيرانية والمأساة العائلية التي عشتها والتي أدت بك فيما بعد إلى المنفى وجلت من مكان إلى مكان قبل أن تستقر في سلطنة عمان ووجدت مكانا لك هناك، ولكن هل يبقى للشعر مساحة من الدهشة مع كل المآسي التي يعيشها العالم اليوم والتي عشتها أيضا أنت في السابق؟
1: الشاعر طفل دائما، يعني أكرر هذه، هو ما الذي يجمعه بالطفل هو أنه ينظر بدهشة لكل شيء وكأنما يراه للمرة الأولى. هذه الدهشة هي التي تتولد منها تلك الشرارة، شرارة الإبداع. إذا كف عن الدهشة، إذا توقف عن الدهشة، فإنه لن يستطيع أن يكتب شيئا. فالدهشة هي دائما هي المحرض الأول للكتابة. لماذا؟ لأن الشاعر ينظر للأشياء نظرة مختلفة وكأنه يراه للمرة الأولى. فالدهشة جدا مهمة. طبعا رغم كل ما يحصل في العالم نبقى مثل الأطفال، ننظر له، ننظر لهذه الأحداث وكأنها لم تحدث من قبل. فهذه هي التي تمدنا بالطاقة على الكتابة والإبداع. يعني دائما يقال جلودنا تدبغت من كثر هذه الويلات، لكن الشعر يرى العالم بعين جديدة دائما، ومن هنا تتجسد المشاعر والأحاسيس تتضاعف والأصوات تتضخم، وهذه الحالة يستطيع الكتابة.
0: نعم عبد الرزاق الربيعي، عندي فضول أعرف ما هي علاقتك بسقراط؟
1: سقراط في المحنة المثقف اللي دائما يدفع ثمن أفكاره، هو دائما المثقف هو يسبق عصره، يسبق زمنه. هو القائل سقراط أن ويل لرجل سبق عقله زمنه. هو سنة 399 قبل الميلاد حكم عليه بالإعدام بتجرع سم الشوكران، هذا في أثينا. كان التهمة كانت جاهزة أنه إفساد الشباب والازدراء الديني والمعارضة السياسية. طبعا هي الأهم هي المعارضة السياسية. فمن هنا دفع ثمنا غاليا، لكنه ظل رمزا. المسرحية اللي هي كاسك يا سقراط اللي كتابتها هذه، يعني بعد أن قرأت خبرا أنه أحد المحامين في مصر تقدم بطلب لإعادة محاكمته وإنصافه، فأنا قلت لماذا لا نعيد محاكمة سقراط، نعيد الأحداث. ولهذا من قرأ هذه المسرحيتي هذه التي قدمت كثيرا، يعني في الجزائر 40 عرض، وفي مهرجان أيام الشارقة المسرحية، وفي عمان قدمت. طبعا هي مسرحية شعرية. عندما بدأت مرحلة الكتابة كتبتها، هذه مهمة النقطة، أنه نثرا مثل بقية مسرحياتي، لكن وصلت إلى طرق مسدودة وفرت إما أتوقف وألغي الموضوع أو أكتبها مسرحية شعرية، وفجأة فتحت كل المسارات المغلقة. فهذه التجربة للآن أيضا لم تحدث سابقا، أنه أبدأ نص وأكتب فصل أنه نثر وبعدين أرجع وأكتب شعر. فعموما سقراط يعني يمثل محنة المثقف العربي الآن اللي دائما هو يعني مهمش ودائما يدفع ثمن مواقفه وتصادر حرية رأيه. فقضية سقراط بها أكثر من بعد.
0: وسقراط هو إلى جانب شهرزاد بطل مجموعتك المسرحية العمانية الجديدة، اسم المجموعة سقراط والتغريدة الأخيرة، يعني تعود إلى سقراط مرة أخرى. وهنا شيء لفت نظري في هذه المجموعة، تقول في البال سؤال: كيف غدا الباطل في ثوب الحق، وكيف غدا الحق يسير بثوب الباطل؟ يعني وكأننا نتحدث عن عالمنا اليوم.
1: بالضبط، يعني احنا دائما ترى نعتمد خصوصا عندما نستدعي التاريخ، الإسقاط، إسقاط على الحاضر ونناقش أزمات الحاضر والواقع، لأن المسرح مواجهة مع الجمهور، فنحن لا ننفصل عن الواقع وإنما نتفاعل معه. فالمسرح اليوم يقوم بهذه الرسالة. نعم، فأول ما تبدأ يعني ابتدأ الليل بقتل الإنسان، أخاه الإنسان أمام عيون الغربان، وعلى مر فصول التاريخ ظل الجوهر لم يتغير وتبدلت الأشكال. اليوم تسيل دماء الشمس على كل مكان. فهذا طبعا مع المجموعة، هاي المجموعة.
0: نعم.
1: فيا سقراط، هم يخاطبون سقراط، الوجع المصلوب على جدران أثينا، كأسك في البال سؤال، كيف غدا الباطل في ثوب الحق؟ يعني يصير هذا الحوار على المسرح المجموعة، واستدعيت الجوقة أيضا، وهذه من تقاليد المسرح اليوناني. المجموعة تقول كيف غدا الباطل في ثوب الحق، وكيف غدا الحق يسير بثوب الباطل، وضح للملأ الآتي من أقصى أحزان الكرة الأرضية. يعني شوفي هذه الإسقاطات، إسقاطات على الواقع، غلبة الشر، واللي هي ظلت المحنة مستمرة. أنا طبعا دائما عندي مرجعيات، مثل ما بهذه المسرحية مرجعيتي هي سقراط، كذلك في المسرحية الثانية اللي هي التغريدة الأخيرة لشهرزاد، هذه المرجعيتي ألف ليلة وليلة وحكاية شهريزاد وشهريار، لكن قلبت المعادلة. يجب أن ننظر نظرة جديدة مختلفة. يعني أنا جعلت شهرزاد صامتة لا تتكلم، يعني من بداية المسرحية لا نهاية المسرحية لا تتكلم، هذا الصمت هو اللي التف على عنق شهريار وقتله. ليس الكلام هو السلاح بيد شهرزاد، وإنما الصمت هو سلاح، وبالفعل أدى الغرض نفسه. أيضا أحداث تدور على القمع أيضا.
0: بالنسبة للإسقاطات، ماذا عن مسرحيتك الساعة الأخيرة من العالم التي كانت ضمن القائمة القصيرة لمسابقة تأليف المونودراما، يعني ضمن القائمة القصيرة للدورة التاسعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما هذا العام، هي أيضا أسقطتها فيما يجري من حولنا اليوم؟
1: نعم، يعني هي هذه المسرحية هي مونودراما، شخصية الممثل الواحد، وإحنا دائما يعني نعرف أن المونودراما يعتمد على الممثل الواحد وعلى أكتافه يبنى النص. طبعا هذا يحتاج إلى مهارات تعبيرية وجسدية بالنسبة للممثل، لكن بالنسبة للكاتب أيضا، يعني أنت كيف تقيم حوارا مع الآخر، والمسرح فعل وليس السرد. نعم، فهنا صعوبة كتابة المونودراما، وأنا كتبت عدة مسرحيات المونودراما لأسباب عديدة، يعني أسباب إنتاجية أغلبها. يعني مسرح المونودراما هو مسرح اقتصادي. مسرحية كاسيكا سقراط يعني شخصيات كثيرة وإنتاجية عالية، فلهذا بالكتابة راعي مسألة الإنتاجية، أنه عندما أكتب لا يعني أجعل شخصيات كثيرة ويحتاج إلى ديكورات ضخمة وكذا. فالمونودراما أنت تستطيع أن توصل رسالتك من ممثل واحد. عندي صديق هو فاروق صبري، يعني قدم لي أكثر من عمل، هو في نيوزيلندا، فهو خبرني قال لي ترى أنا المخرج وأنا الممثل. فيعني هذا الجانب مهم. الشيء الآخر أنه كشاعر دائما يكون محتشد باللغة، محتشد بالرؤى بالتصورات، فهذه ممكن المونودراما يعبر عنها بشكل أفضل، رغم أنه يواجه تحديات كثيرة. وهذه هي القضية اللي راح نناقشها في الندوة الفكرية اللي تقام ضمن مهرجان المونودراما الرابع ضمن فعاليات مهرجان جرش، عنوانها هي المونودراما وإشكالياتها في المسرح العربي. أيضا تواجه إشكاليات عديدة، يعني لأنه أنا أذكر لك مثالا في سنة 1981 الفنان الكبير الراحل ثناء جميل جاءت إلى بغداد وقدمت مسرحية الحصان لكرم النجار، ساعة ونص بمفردها، كانت تحاور أشخاصا افتراضيين وردود الأفعال تظهر على وجهها. فهذه إسقاطات. أنا قضيتي الأساسية سواء بالمسرح أو في الشعر أنه أزمة الإنسان المعاصر، موقع من العالم، موقف أمام كل ما يستهدف حريته وإنسانيته وكرامته. فإحنا ككتاب يجب أن نقف مع الإنسان ضد كل محاولات استلابه. فهذه هي القضية الأساسية لمجلدات شعرية، هي دعوة للسلام، نبذ الحرب، لأننا عشنا هذه الظروف وعشنا ورأينا الفظائع التي تسببها الحروب والكراهيات والأحقاد والصراعات، فليس لنا خلاص سوى السلام. ففي هذه المسرحية أواصل هذا النهج، أنه الإنسان يعاني من عدة أزمات وأبرزها الوحدة. الإنسان المعاصر يعاني أيضا من العزلة، فهذه أيضا سبب ما يحصل في العالم من أزمات، لهذا ينكمش على ذاته، يحاول أن يحصن نفسه بالعزلة. فأيضا ناقشتها في هذه المسرحية. نعم.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها اختصاصية جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة واختصاصية الصحة المستدامة. ضيفتي اليوم هي المعالجة والمحللة النفسية ماري مقدسي بيروني. أهلا وسهلا بك ماري، أول مرة نستضيفك في مونتي كارلو الدولية. قلتي لي شيء إنه كنت تسمعي مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا كثير على استضافتكم. تأثرت لما فتت بالمبنى لأنه من أنا وطفلي صغيرة بسمع راديو مونتي كارلو وبتذكر الجينجل راديو مونتي كارلو.
0: غيرنا الجينجل ولكن مونتي كارلو بقيت.
1: هيدا محفور
0: في ذاكرتك
1: ببصمات الذاكرة. وبتذكر حكمة وهبي وبتذكر
0: جابي
1: الطيف. كانوا يحكوا الأخبار عن لبنان، كنت بوقت عايشة بلبنان يعني.
0: نعم، وكانت صلتك مونتي كارلو بين فرنسا ولبنان. تصوري أخبار لبنان كانت تصلك من فرنسا.
1: نعم.
0: شكرا.
1: هلا أنا موجودة.
0: أهلا بك ماري.
1: شكرا للاستضافة
0: بيروني، سعداء أن تكوني معنا فعلا لكي نلقي الضوء معك على هذا الملف الهام جدا، ملف آني عصري وحساس، أطفالنا والتنمر كيف نكتشفه قبل أن يترك أثرا نفسيا عليهم. أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن التنمر المدرسي هو جرح صامت يهدد صحة أطفالنا النفسية. طبعا سأطلب منك تعقيبا على الدراسة بعد قراءتها. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون متابعة الحلقة صوت والصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا أيضا معك إذا أراد أحد مستمعينا الفوز باستشارة معك. ما عليهم إلا أن يجدوا الإجابة عن السؤال الذي ستطرحينه أنت في فيديو بعد أن نختم الحلقة. ستصورنا ريتا تصور فيديو المسابقة وستطرحين سؤال، أول شخص سيجد الإجابة الصحيحة سيفوز معك بالاستشارة المجانية عن بعد عبر واتساب كما ترغبين كما تحبين. وطبعا أدعو كل مستمعينا للتواصل معك وطرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت رابط اليوتيوب على صفحة مونتي كارلو الدولية، أيضا الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو وصفحة الصحة المستدامة، وأيضا تستطيعون التواصل مع ماري مقدسي بيروني من خلال الاتصال بنا إلى رقم الاستوديو. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة اخترتها وأطلب منك طبعا التعقيب عليها. ماري، وراء كل طفل يتعرض للتنمر قلب صغير يتعلم كيف يرى نفسه، فلنمنحه كلمات تبني ثقته لا كلمات تهدمها. ما رأيك؟ هل الكلمة تؤثر في الطفل منذ الصغر؟ مظبوط،
1: الكلمة هي بيقولوا بتخلق بجسد، منا منفصلة عن جسد وتكوين الجسد. ومنعرف كلنا أنه

0: التكوين الشخصية اللي هي النرجسية الصحية تبع الإنسان ما بتبلش لما يكبر الإنسان، بتتعبر لما يكبر الإنسان، بس بتبلش منذ ولادة الطفل، من وقت اللي بيصيروا يقولوا ابني بده يطلع مهندس وحكيم، وبيكون بعده
1: يتأثر
0: ببيع عم
1: بالكلمة.
0: يرضى. أكيد
1: نعم
0: أكيد
1: نعم
0: بيتأثر، هودي كلها بتتفاعل بجسمه، الكلمة بتتفاعل بالجسم وبالعقل عند الولد منذ الولادة، حتى هو بطن أمه يعني بيتأثر وبيتحرك وبيتفاعل مع اللي بيعبروا أهله عنه.
1: نعم طبعا اليوم سنتحدث عن التنمر اللفظي الجسدي الإلكتروني، كل أنواع التنمر التي يتعرض لها الطفل. شكرا لك على هذه المقدمة وهذا التعقيب ماري مقدسي بيروني. ننتقل إلى دراسة اليوم وبعدها طبعا سنشرح الموضوع.
0: نعم.
1: ونفصله لمستمعينا. دراسة حديثة تشير إلى أن التنمر المدرسي هو جرح صامت يهدد صحة أطفالنا النفسية.
2: الصحة المستدامة سوني تناظر.
1: في دراسة عالمية أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عام 2019 استندت إلى بيانات جمعت من 144 دولة وأقليما، سعت المنظمة إلى قياس مدى انتشار التنمر في المدارس والتعرف إلى آثاره النفسية والاجتماعية والتعليمية على الأطفال والمراهقين. هذا وأظهرت نتائج الدراسة أن نحو 32% من الطلاب، أي طفلاً واحداً من كل 3 أطفال، تعرضوا للتنمر مرة واحدة على الأقل خلال الشهر السابق لإجراء الدراسة. كما بيّنت أن الأطفال الذين يتعرضون للتنمر هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب وانخفاض التقدير الذات والتغيب عن المدرسة وتراجع مستواهم الدراسي مقارنة بأقرانهم. وأخيراً أكدت الدراسة أن مواجهة التنمر لا تقتصر على معالجة سلوك الطفل المتنمر فقط، بل تبدأ بتعاون الأسرة والمدرسة وخلق بيئة آمنة يشعر فيها الطفل بالثقة للتحدث عما يمر به، لأن الاكتشاف المبكر والدعم النفسي قد يساعدان على الحد من أثاره وحماية الصحة النفسية للأطفال.
2: الصحة المستدامة سوني تناظر.
1: إذن نعود إليك ماري مقدسي بيروني، ما رأيك بهذه الدراسة الكبيرة، لأنه 144 دولة وأقليم والنتائج واحدة، تأثير التنمر سيء جدا على صحة الأطفال النفسية، أخبرينا.
0: الأهمية بهذه الدراسة أنه التنمر ما منش موجود ببلد أو ببيئة أو بلون أو بمحيط اجتماعي معين،
1: بتبين
0: أنه شيء عالمي عم يتفاقم بزيادة بمجتمعنا اليوم. حطيت أنه هو تنمر مدرسي، بس منه منفصل عن التنمر بوسائل التواصل الاجتماعي وبالإنترنت وهالأمور هيدي. الكلمة اللي قلتيها وهي كتير صح، وأنا بستعملها مع كل الأطفال لحتى أفسر لهم لما بيجوا بالعلاج النفسي لعندي، بقلهم أنه المعاناة اللي عم بتعيشوها هي معاناة صامتة، ما إلا لون، ما إلا شكل، وما إلا مطرح،
1: والأعراض
0: هي داخلكم. أوقات ما بيكون في أعراض، لأنه حتى الأعراض أوقات بتكون صامتة، وأوقات الأعراض بتكون ظاهرة. أول أعراض مننتبه لها هي النوم، الأكل بيتغير النمط، الاهتمام أنه يروح الولد على المدرسة، مثلا ولد بيكون بيحب المدرسة وعم يتعلم وماشي حاله، لو بيكمل يحب يتعلم بس ما بيعود حابب يروح على المدرسة، أوقات نهار معين ما بيحب يروح لأنه بيعرف أنه هيدا النهار بده يصير التنمر، لأنه المتنمر بنقي وقت ومكان الكبار ما بيكونوا محيطين. مثلاً يوم معين في
1: حرية أكتر عند المتنمر.
0: صح صح. دونك الكلمة الجرح الصامت هي الكلمة المضبوطة. التنمر للأسف بعده لليوم كأنه محرمات، مثل السكسواليتي محرمات،
1: يعني الأهل لا يتحدثون، الطفل لا يتحدث. صح. المدرسة لا تريد التحدث.
0: أكتر شيء المدرسة بتخاف على صيتة و...
1: نعم. نعم.
0: وشو
1: تصوري.
0: بيقولوا علينا الناس خاصة بالمحيطات العربية والشرقية.
1: طيب إذا بدنا ماري، إذا بدنا نعرف بالتنمر كيف فينا نعرف فيه، كيف فينا نقول للأطفال إنه هيدا الحدث يعتبر تنمر، إنه ما تعرضت إله اليوم يعتبر تنمر، كيف فينا نعرف بالتنمر بأشكال التنمر؟
0: للأسف التنمر فيه صفتين ثابتين، هي صفة التكرار.
1: نعم.
0: يعني لازم تصير معه الولد كذا مرة.
1: نعم.
0: تنسميه تنمر
1: أكثر من مرتين فينا نقول تنمر.
0: نعم. والكثافة.
1: نعم.
0: الكثافة اللي عم بيصير مع الولد. يعني إجمالا الولد الضحية التنمر بيكون ولد واحد، بس المتنمرين جروب.
1: نعم.
0: إجمالا بيكونوا مجموعة
1: من الأطفال أو المراهقين بيجتمعوا.
0: نعم. حتى عند الصفوف الحضانة في تمام النمر،
1: حتى في الحضانة تصوري.
0: أكتر أكتر. وهيدي شو بيقولوا لها بالفرنسية ترومبلوي.
1: نعم.
0: يعني مثل التحفة الفنية.
1: نعم.
0: بتفكريها تحفة فنية بس هي بتكون صورة ملزقة على الحيط.
1: نعم.
0: بس من بعيد بتقشعيها تحفة
1: يعني
0: فنية،
1: يعني شيء مقنع عند الطفل.
0: مقنع. صح.
1: هيدا التنمر مقنع عند الأطفال الصغار جدا، يعني عم.
0: نعم.
1: تحكي أنت بثلاث سنوات.
0: صح.
1: تصوري أنه الشر يبدأ بعمر ثلاث سنين.
0: ايه. هلا كمان التنمر من وين نابع؟ نابع من السادية بطبيعة البشر. كلنا عنا نوع من السادية، الأخلاق والتربية الاجتماعية وهيك بتعلمنا نتحكم فيها. الأعمار الصغيرة والمراهقة بيبقوا طلقين الحرية للسادية، كتير هينة معهم، يعني ما عندهم شو بيقولوا إنيبيسيون
1: رادع
0: للسادية، وهي النبع تبع التنمر وبقية الأشياء. لما
1: يعني من نمى السادية لديه استطاع أن يصل إلى أن يكون متنمرا
0: بسهولة
1: ناجحا
0: كتير. خاصة بتحت عمر الخمس سنين وفوق عمر ال 12 سنة.
1: كيف من الممكن أن يعرف الأهل أنه ما يتعرض له الطفل هو تنمر وليس مجرد خلاف بين الأطفال؟ لأن عادة الأهل أو المدرسة بيقولوا خلاف بين الأطفال، الأطفال يتشاجرون. كيف نقدر نميز ما بين التنمر وبين خلاف ما بين الأطفال؟ لأن الخلاف قد يتكرر أيضا كالتنمر.
0: بدك تساعديني بالكلمة بالعربي، توكسيسيتي.
1: السمية.
0: السمية.
1: يعني نعم، يعني عندما تصبح العلاقة سامة.
0: سامة. أوكي. شو يعني سامة؟ يعني الشخص بيكون عم بيعمل انتقاد، كأنه عم بيقول شي كلمة بسيطة وتافهة على جسم الولد التاني، على لونه، على طريقة كلامه، على طريقة المشي، على طريقة أكله، الأشياء العادية
1: تبع، يعني استهداف
0: تبع كل يوم بس بطريقة سامة،
1: استهداف لشكله، لطريقة عيشه،
0: قصة شعره. عنده بطن ما عنده بطن.
1: هل الأطفال يلي عندهم سمنة يتعرضون أكثر من غيرهم مثلا للتنمر؟
0: الأولاد اللي عندهم vulnerability عندهم حالة خاصة بدنا نقول معرضين أكتر من غيرون. بنذكر الأولاد اللي عندهم توحد، الأولاد اللي عندهم الإفراط الحركي وإفراط عدم قدرة على التركيز، والأولاد يلي عندهم ذكاء زايد عن اللزوم ووعي زايد عن اللزوم، تفوق بيبقوا أوعى من عمرهم وبعاد من الناحية الاجتماعية عن الأولاد اللي بعمرهم. الأولاد اللي عندهم زيادة وزن أو ضعف وزن، الأولاد يلي عندهم
1: يعني الاختلاف
0: أمراض.
1: أيوة. عندما نكون مختلفين قد
0: بكون
1: نتعرض
0: أكتر
1: للتنمر
0: أكتر.
1: إذا أردنا أن نبسط الفكرة يعني ذكرتي أنه أحيانا العلامات تكون صامتة ما في أعراض، ولكن إذا كان هناك أعراض ما هي العلامات الأولى التي قد تشير إلى أن الطفل يتعرض للتنمر؟
0: بيفوت الولد على البيت دغري، بيفوت على غرفته بيتخبى،
1: نعم،
0: ما بيتحاور مع أهله، ما بيخبر شيء، ومنحسه كتوم. نعم. فجأة
1: بيكون بيحكي شوي، فجأة
0: صار كتوم،
1: يصبح منعزل،
0: دونك بينقلب من شغلة لعكسة. نعم. منراقب الأكل والنوم والنشاطات. يعني أولادنا بهالأيام كل الأهل واعيين صاروا بيحطوا أولادهم بنشاطات كان فنية أو رياضية إلى آخره، فجأة ما بيعود عنده اهتمام للنشاطات.
1: نعم.
0: بيكون في عادة بالعائلة مثلا يعملوا عشاء عائلي يوم السبت أو يحضروا برنامج معين، بتحسي الولد قاعد معنا ومش قاعد أو منعزل بغرفته. يعني العزلة هي أكبر
1: علامة،
0: علامة
1: مؤشر،
0: مؤشر
1: حدوث التنمر،
0: عزلة والكل شيء جسدي. هلأ أوقات الولد لما التنمر كتير عم يقوى عليه بيصير معه غثيان واستفراغ.
1: ماذا عن الشهية؟ لا يعود يأكل؟ يفقد الشهية؟
0: في كتار بيفقدوا الشهية وبيعملوا استفراغ قبل ما يروحوا على المدرسة، تقيؤ. في البعض منهم بس نحكي بالموضوع انه شو عم بيصير بالتليفون والى اخره، يعني الاهل بحسوا بسرعه.
1: نعم.
0: لما نسالون بيصير بيعرق الولد وبيصير نظرته بيسموها ترانسميرال، يعني عم بيطلع فيك بس ما كأنه عم يطلع فيك، كأنه عم يطلع بالحيط. أو بتكون نظرته واقعة على الأرض. بفرفك،
1: يعني غياب في النظرة، غير أيوة. موجود.
0: أيوة. بفرفك بالإيدين كل ما نحكي عنه بالموضوع، بيعرق أو بيسموه ريفلكس بسيكوغالفانيك. يعني بيعطش أو بيقول خلص الموضوع،
1: ردت فعل.
0: أيوة، خلص الموضوع، أنا تصلحت معهم. بيصير يخبي وبيصير
1: لأنه هناك خوف كبير.
0: أيوة.
1: في داخله.
0: أيوة.
1: لا يريد أن تكبر المشكلة لكي لا يعاقب أكثر من قبل المتنمر، صح؟
0: أيوة. بيخاف منه أنه
1: يرجع يعاقبه أكثر.
0: بيسموها عقدة السقر.
1: نعم. حلوة هيدا عادة السائر مري. إذن نركز كثيرا على الضحية في قضية التنمر، لكن ماذا عن الطفل الذي يمارس التنمر؟ هل يمكن أن يكون هو أيضا بحاجة إلى دعم نفسي؟ هل هو أيضا ضحية سابقة للتنمر؟
0: بدأ السؤال؟
1: لا.
0: أكيد. أكيد. يعني لو ما عم بيعاني ما عم بيمارس هالشي. أكيد فيها معاناة وأكيد فيها عدم نضوج من ناحية النرجسية اللي أنتر جيمي بقول النرجسية الصحية.
1: نعم.
0: إنه الصحيحة مش. نعم. المرضية.
1: طيب في أغلب الحالات اللي اشتغلت عليها في عيادتك أو في المركز الذي تشرفين عليه في حالات التنمر، يعني عندما يعني تحكين قليلا، ما الذي ترينه في شخصية المتنمر؟ ما الذي تكتشفينه أنت؟
0: إجمالا أول شغلة بيشتغل عليه الهوية.
1: نعم،
0: هويته النفسية.
1: نعم، العائلة أيضا، الأسرة
0: كيف لكان كان العائلة، كان أصله، كان لبسه، كان حاجته، السكين تبعه بفورتنايت،
1: الشخصية اللي بيخدها أيضا
0: كلها. نعم. بالهوية، شو بيسمع موسيقى، مين بيحب أكتر شيء من المغنيين، الراب أو البوب أو الجي بوب الكي بوب،
1: لأنه كل هذه المعطيات تؤثر بشخصية المتنمر
0: 100%.
1: نعم.
0: وخصوصا تحت عمر 5 سنين، فوق عمر 12 سنة بيكون الولد أو البنت بأوج شو بيقولوا الرومانيمو، يعني إعادة التنظيم تبع هويته والبحث عن هويته والبحث عن تكوين شخصيته كيف بده يكون. لذلك بيكون عنده حالة ضعف، بيكون هين، يعني يصير عنده نوع من التمرد أو عنده نوع من الشذوذ النرجسي أو عنده نوع من السادية، كله هو بيكون هين، لأن في تبقى من أيام قديم بسيكاناليست وطبيبة طبيبة بيدياتر الصحة
1: النفسية عند الأطفال
0: اسمها فرانسواز دولتو، كانت مشهورة بالبروغرام تلفزي تبعها بالراديو، يسألوها ناس سؤالات. هي كانت تقول، حتى كاتبة كتاب، أنه بالمراهقة ما بيكون عنده الكاراباس،
1: الدرع اللي بيحميه،
0: الدرع يعني مثل البيت تبع
1: القوقعة،
0: البيت تبع السلحفاة أو البيت تبع الكروفات.
1: نعم، لقريدس.
0: لقريدس. هي بتقول أنه هو قريدس شال الجلدة. نعم. القوقعة تبعه وعم ترجع له
1: من دون حماية
0: جديدة.
1: نعم.
0: عم بيكون يعني حتى أوقات بيتأثروا ببعضهم، بيكفي أنه ولد عنده سادية بيتأثر البقوي فيه، يعني مثلا إجمالا منشوفهم بفرد صف، بيكون في قداب الصف بين 24-30 ولد، بيكونوا 6-7، يعني ثلث الصف تقريبا،
1: تصوري،
0: عم بيكونوا متنمرين.
1: نعم، على طفل واحد. لماذا نختار طفل معين وليس نبدل الطفل كل يوم؟ مثلا لماذا مثلا 5 أشخاص 6 أشخاص في المدرسة سيختارون طفل معين أو سيختارنا طفلة معينة؟ لأن كمان الفتيات متنمرات.
0: صح.
1: نعم.
0: هلأ لماذا طفل معين؟
1: لماذا لا نغير الضحية؟ يعني
0: في سهولة وفي التكرار. يعني لما بدك دق مسمار، بدك دق عليه كتير لحتى المسمار ياخد مطرحه. مش هيك المتنمر بفضل عنده سهولة ينقي ضحية واحدة،
1: لأنه نجحت أول مرة عملية التنمر. نعم. فيكرر. نعم.
0: أصلا لما بنشتغل على عقدة الذنب عند المتنمر عليه.
1: نعم.
0: وبيقول ليش أنا تتصير معي، منقول له أنه أنت عدد مش لأنك أنت اختاروك.
1: نعم.
0: يعني كانت صدفة.
1: نعم.
0: وقعت عليك الصدفة، وقع عليك الخيار، كان في يكون حدا تاني.
1: نعم.
0: مثل بالحرب.
1: وهذا يساعد الطفل أكيد والمراهق إنه
0: هو مش السبب، ما عنده شيء خاص فيه.
1: نعم.
0: كان سبب وللأسف بالمدارس هيدي حتى عم نواجهها بفرنسا، يعني هلأ بعرف كلهم عرب عم يسمعونا، بس حتى بفرنسا منواجهها بالمدارس، بيقولوا ايه ابنكم وين ما في مطرح مشاكل بحط حاله فيهم.
1: نعم.
0: وبتقع المشاكل عليه يعني مثل كأنه بخياره، أنه حتى خصوصا عند الأطفال الصغار تحت الخمس
1: نعم.
0: سنين
1: نعم.
0: المعلمات
1: يعني تصبح الضحية، تصبح الضحية هي المعتدية،
0: هي ضحية نعم. لأنه هي اختارت
1: نعم نعم
0: هي بتعرف نعم. توقع مطرح الضحية إذن عبالة تكون هيك.
1: إذن ما دور المدرسة في الوقاية من التنمر والتعامل معه برأيك؟
0: هلأ دور المدرسة دور كبير وبذات الوقت ما لازم نتكل فقط على المدرسة،
1: إذن دور الأسرة أهم.
0: لأنه المدرسة هي للتعليم إجمالا خصوصا بمجتمعاتنا العربية. نحن هون بالمدارس الرسمية بفرنسا نعرف أنه مش بس للتعليم، للتنمية. هو المكان الاجتماعي للولد، هو المكان اللي بيكون فيه شخصيته، بيتعرف على أصدقائه الأول يلي بيخليهم 30 و 40 و 50 سنة بعدين.
1: صح.
0: هيدا وعيين له ومنعرفه. بمجتمعاتنا العربية الأغلب المدارس هدفها الإحصاءات تبع النجاح والعلامات،
1: ما يكون في مشاكل
0: المشاكل كلها منطمرة، لأنه هيدي مش ضروري نحكي عنها.
1: مثل ما ذكرت سيت المدرسة
0: وقتنا وسيت المدرسة وهيك، علما أنه مثل ما ذكرت الدراسة المعمولة باليونسكو يلي هي دراسة كتير معروفة ومنلاقيها بالإنترنت وما
1: نعم.
0: منا مخفية
1: نعم.
0: في دراسات كتير معروفة وأبحاث معمولة، بعرف إنه اللي صاير بفرنسا بتساعد المدارس بأوقات اجتماعية بالصف لحتى ينموا الأمباتي، لأنه علاج
1: التعاطف،
0: التعاطف
1: الطفل
0: الأمباتي العلاج للمتنمر عليه والمتنمر هي أنه ننمي قد ما فينا التعاطف بيناتهم، ولحتى ننميها في لعبة عملوها الباحثين بفرنسا، ما بدي ضيع لك وقتك بس
1: ابدا بالعكس بس مهم جدا ما نسمعه منك.
0: ايه هاي اللعبه لعبه الثلاثه، الاجريسور المعتدى عليه
1: الضحيه
0: والجوج
1: القاضي
0: بيلعبوا اللعبه الاطفال بالصف من عمر 3 سنين. المعلمة أو الأستاذ بيختار
1: الدور اللي بيعطيه لكل طفل،
0: الدور بيتنقل، مش كل ولد بياخد دور واحد
1: نعم.
0: يعني فرد ولد في طالع ثلاث أدوار
1: مثل مثلث كاربان يعني
0: أيوة وبينقوا التام يعني أي
1: موضوع
0: بدهم يلعبوه وبيركبوا الموضوع الأطفال وبيرجعوا بيلعبوا الأدوار. يعني هيدي لعبة بتنمي التعاطف وبتنمي الجوجمون،
1: نعم، الحكم على الوضع،
0: صح،
1: على ما يحدث،
0: على ما يحدث
1: نعم، وإدراك أيضا،
0: إدراك الموقف. برافو عليك، هالكلمة عم نبش عليها،
1: إدراك الموقف، ما الذي يحدث إذا كنت ضحية، بماذا أشعر إذا كنت أنا الحكم، بماذا أشعر إذا كنت أنا المتنمر، بماذا أشعر.
0: وهنا وزيادة عن هيك بتعلمون السرد، لأنه الطفل تحت عمر الخمس سنين ما عنده قدرة على السرد. ونحن البشر إجمالاً بنعرف نحن مثلاً اللبنانية عايشين صدمات كتير بأيام الحرب، لما بنخبر صدمة صايرة معنا ما بنعرف نسردها من أولها لآخرها ونقولها كأنه قصة متتالية، كل مرة بنزيد عليها نقطة
1: قطع بازل، يعني
0: قطع بازل معروفة هيدي الـ PTSD
1: الحوادث الصدمة نعم.
0: أيوة
1: نعم.
0: مشان هيك لما بتعلمي الطفل السرد بهاي الأعمار يلي السرد بعد مش مركب عنده
1: نعم.
0: وحتى بعمر المراهقة كمان السرد مش مركب عنده، لأنه بيكون في عنده اليويو تبع العاطفة، التصاعد والتنازل تبع العاطفة
1: نعم.
0: دونك هيدا لما تعلمي الولد السرد غير الإدراك، يعني كلهم مرتبطين ببعضهم.
1: نعم، ولكن كل هذه الطرق
0: يجي يخبر.
1: نعم،
0: صار معي هيك.
1: نعم، الوقت يداهمنا ماري، وكل ما تقولينه مهم جدا اليوم. يا ترى ما هي أكثر أنواع التنمر انتشارا اليوم، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة الطفل والمراهق على طبعا أن يذهب ويتصفح كل هذه الوسائل اليوم؟ حتى الأم الأب بيعطوا تليفونهم حتى
0: للأسف.
1: إذن هل هو التنمر الإلكتروني، هل هو التنمر في المدرسة، أي شكل من أشكال التنمر هو أكثر انتشارا وما هو الأخطر؟ اثنين بنفس النسبة. نعم،
0: اثنين.
1: وإذا تعرض الطفل للاثنين معا
0: إجمالا هن بيجوا سوا.
1: نعم نعم،
0: إجمالا يعني
1: هو مغناطيس للتنمر الطفل،
0: والمرض شو بيقولوا الجانبي. نعم، والمرض الأصلي.
1: نعم،
0: بيجوا.
1: نعم،
0: سوا إجمالا.
1: نعم،
0: يعني حتى عندي الأولاد المتنمرين والمتنمر عليهم، الأكترية جيهم تنمر من الجهتين. بس التنمر المدرسي بنقدر نكشفه بسهولة أكتر من تنمر التواصل الاجتماعي، لأن تنمر التواصل الاجتماعي الولد فيه يخفي بسهولة أكتر.
1: نعم،
0: بس لازم كل الأهل
1: ما في شهود،
0: يعرفوا
1: ما في بيئة
0: أنه نحن على تليفوننا كأهل عنا الكنترول بارانتال بقلب. نعم، التليفون،
1: رقابة
0: للأهل. نعم، على تليفون ولدهم.
1: نعم،
0: نعرف أي أبليكيشن حاط، نعرف قديش كوقت فات على الانترنت، نعرف أي أبليكيشن استعمل.
1: نعم،
0: وقديش وقت.
1: نعم،
0: كله موجود بهيدي الفاميلي لينك.
1: نعم،
0: ما بعرف يمكن كل أوبيراتور بيسميها.
1: أنا برأيي موجودة في كل البلدان، رقابة الأهل على
0: رقابة
1: الهواتف.
0: نعم، بتعملوا. نعم، معروف أهل واجباتنا. شوفي شو بيقول بعض الباحثين هون عنا بفرنسا، بيقول لما بتعملي جاتو هون الكاميرا.
1: نعم.
0: لما بتعملي جاتو مدام، لما بتجيب أكلة طيبة لعائلتك مسيو، شو بتعمل؟ بتعطي لولدك الجاتو كله بتقوله خد كل؟ ما فيك. تعطي قطعة. ليش هالتليفون جاتو نعطيه كله
1: كل الوقت
0: وكل الوقت جاتو ورا التاني؟ أنه إذا بتريدوا نعطي قطعة من الجاتو، يعني قطعة من الوقت. حتى فينا نعمل له بلوك، يعني إذا الولد قلنا له وقف وما وقف، عادة الولد الطبيعي
1: بيوقف.
0: ما بيوقف. لا. الولد الطبيعي لأنه فيه متعة يعني.
1: نحن في إدمان.
0: نحن منوقفه ستوب وخلص. ولما ولدي بيقوم بعيط وبيصرخ وبيكسر وبيخبط باب الغرفة وهيك، أنا بقول له لولدي، ما بعيط عليه أكيد.
1: نعم.
0: لحتى هو يروق، وبقول له لولدي أنه أنا وزارة الصحة طالبة مني، الحكومة طالبة مني، يعني لما بتدخلي قوة خارجية.
1: نعم.
0: سوبرمان طالب مني
1: إنه وقف بابا نويل،
0: زاعة مونتي كارلو طلبت مني إنه واجباتي أنا كأم وكبي، وإلا بصير أم
1: غير صالحة،
0: غير صالحة وأب غير صالح. دونك بنقوله هيك لولدنا. هلا 90% من الأوقات ما رح يمشي الحال.
1: نعم،
0: بس من عيدة.
1: نعم، التكرار. ماري مقدسي بيروني، علينا أن نختم الجزء الأول لكي نأخذ أسئلة.
0: نعم،
1: مستمعينا. لدي أسئلة كثيرة لم أتمكن من طرحها، ولكن ربما مستمعونا سيطرحونها من خلال أسئلتهم، وسنرد على ما لم نستطع أن نتطرق إليه من معلومات. آخر سؤال، ما النصائح التي تقدمينها للأهل مع بداية كل عام دراسي للحد من مخاطر التنمر بشكل سريع؟
0: هاي اسمها أذن.
1: نعم،
0: تسمع.
1: أن نسمع
0: حتى
1: نسمع.
0: لو سديناها منضل نسمع.
1: نعم، وأن نرى أيضا على الطفل أعراض،
0: منسمع ومنحس أكثر. الأولاد بيخبوا. بس منسمع.
1: نعم،
0: نسمع نبرة الولاد، نسمع خبطة الباب، نسمع كيف رمى المحفظة تبعيته، نسمع كيف طريقته عم بينام عم بيقوم، كيف حركته بالبيت. ها هودي أكتر
1: علامات
0: بيبينوا لنا إنه الولد مش مرتاح. مش بضرورة تنمر، فيكون في شيء تاني.
1: نعم.
0: بس إنه بيبينوا لنا اللغة الجسدية.
1: نعم.
0: اللغة الجسدية، العيون بأي طريقة عم بيطلع فيه، قديش عم يتجنبني بالنظر، بيكون عم بصير معه أشياء مش مزبوطة. شو قلناها؟ توكسيك، يعني
1: سامة.
0: سامة.
1: يعني هناك سمية في علاقاته.
0: أيوة.
1: شكرا جزيلا ماري مقدسي بيروني، أنت المعالجة والمحللة النفسية في باريس وضواحيها، لإلقائك الضوء على الملف التالي: التنمر، كيف نكتشفه قبل أن يترك أثرا نفسيا على أطفالنا. طبعا سنتابع معك مع أسئلة مستمعينا التي وصلتنا. على
0: شكرا
1: لك على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا، على رابط اليوتيوب، على صفحة الفيسبوك تحت الفيسبوك لايف، أو من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكر كبير لك ريتا في قسم هندسة الصوت والصورة.
0: شكرا
1: لك سلافة أيضا عواشق في قسم التنسيق. نعود إليكم جميعا ماري وأنا، ريتا وسلافة، أربع سيدات اليوم بعد هذه المحطة الغنائية. Yeah.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم. مجددا أرحب بك ماري مقدسي بيروني، أنت المعالجة والمحللة النفسية في باريس وضواحيها. شكرا لك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية، إذاعتك المفضلة، ومن خلال برنامج الصحة المستدامة الذي تشاركين فيه للمرة الأولى، ونتمنى أن يكون لدينا حلقات جديدة أخرى.
2: شكرا.
1: طبعا تساعدين فيها كل مستمعينا، والآن سنتابع معك وهم يطرحون أسئلة كاستشارة أولية معك. يعني دائما نحاول أن نسهر على صحة مستمعينا، أن نفيدهم. سؤال وصلنا من السودان من مستمع لنا هناك، بيقول: مساكم سعيد، تحياتي لك سونيتا ولماري مقدسي بيروني. سؤالي هو التالي: هل السخرية على سبيل المزاح بين الأصدقاء تعد تنمرا؟ سؤال آخر خارج الحلقة: هل الشخص الذي ليس لديه أصدقاء، هل إذا استخدم خدمة إيجار صديق مثل ما هي متاحة في مصر، هل هذه الخدمة تضر بالشخص نفسيا أكثر مما تفيده؟ وشكرا لكم. ما كنت عارفة أنه بمصر نستأجر صديق، يعني شفت بأفلام هوليوود أنه فينا نستأجر صديق، فينا نستأجر خطيب زوج، ولكن بمصر؟ إذن ما رأيك أنت بهذه الخدمة؟ أول
2: فعلا أول سؤال، السخرية بين الأصدقاء، لازم نعرف أنه أول الحوادث التنمر بتصير بين الأصدقاء، ما بتصير بين غريب وغريب. يعني إذا ما بتعرفي الشخص وبتعرفيه عن قريب، يعني هو بيكون بالمحيط المقرب.
1: نعم.
2: المتنمر.
1: نعم.
2: ما بيكون بمحيط بعيد، وأغلب الأوقات بيصير بين الأصدقاء، بيكونوا أولاد بيعرفوا بعضهم يعني من عمر صغير، وفجأة بيصيروا يتنمروا على بعضهم.
1: وبالنسبة للبالغين، هل هناك المزاح بين البالغين مثلا يعتبر أكيد تنمر أيضا؟
2: أكيد.
1: يعني مثلا إذا صديقتي كل مرة بتقلك نفس الشيء، نفس المسحة،
2: ما في شك،
1: ما في شك.
2: إذا السخرية هي لون من ألوان التنمر، السخرية. وهي السخرية يعني أنه ولو عم بمزح معي كله
1: دايما،
2: وليش أختيها هلأ جد جد.
1: نعم.
2: وليش بتعملي قصة كبيرة من ماشي.
1: نعم.
2: يعني تتفيه كمان، تتفيه. نعم. أنه بعدين في مسرحية إذا بتقدروا تشيلوها على الإنترنت اسمها غاز لايتينج، بيتفقوا الأصحاب أنه بس يجي رفيقهم الإخراني، ما بيعرفوا مين اللي جاي بالآخر، بس بيتفقوا كل ما أجا حدا بيقولوا له بده يجي بالآخر، رح نفقس حبة غاز ورح تطلع ريحة الغاز، وكل المسرحية أنه في ريحة غاز، آخر واحد بيفوت بيشم ريحة الغاز بيقول في ريحة غاز وشي مش طبيعي، والكل بيتفقوا مع بعضهم
1: بيقولوا لا كل شي طبيعي،
2: لا أنت عم بتحس هيك، لا أنت مدري شو صاير معك. يعني هذه المسرحية بتبين قديش الأصحاب قادرين يعملوا تنمر من بعض، وقدي التنمر سهل.
1: نعم.
2: وقدي في بياخة بالإحساس الصح عند المتنمر عليه،
1: تدفيه. يلي تدفيه. حبيت الكلمة اللي قلتيها، كمان أنا حبيت، معجبة بكلمتك تدفيه ردة الفعل عند الذي يعني حدث عنده تنمر. ما حكينا عن الخدمة إيجار بشكل سريع. نعم.
2: أنا بشوفها مش طبيعية. بس يمكن درجة بمصر أنه تدفعي لشخص ليعمل شغلة
1: أنت
2: لأنك خجولة مش قادرة تعمليها بيعمل عني.
1: لا، وربما بيروح معك على زفاف على أساس صديقك، أو
2: بتدفعي له ليجي كصديق.
1: كصديق. نعم.
2: أوكي،
1: جيد.
2: في وجهتين نظر. حسب الشخص اللي رح يجي. إذا كان عنده لطافة واستحباب، أو إذا كان مش طبيعي.
1: نعم إذا حسب
2: بيستغل الموقف
1: الذي سيقدم لنا خدمة الصداقة. شكرا. ننتقل إلى مصر مع مستمع لنا هناك. نهاركم سعيد. أفضل برنامج أفضل سونيتا أفضل دكتورة. شكرا
2: شكرا.
1: اليوم ربحنا على كل الألقاب. ماذا عن الأهل المتنمرين؟ الأب والأم والأخوة والمدرسين بيكونوا متنمرين بلقب الطالب بالسمين أو الغبي، بيزرعوا بنفسه عدم الثقة. إذا كانوا هم القدوة ما الحل؟
2: مزبوط. هن اللي لازم يكونوا الحاميين.
1: نعم.
2: أو صارت معي يعني بتذكر بآخر الجلسة.
1: نعم.
2: لأنيسي جيت لعندي على العيادة وأنا عم بنهي الجلسة، قلت لي وماذا إذا كان اللي لازم يحميني هو اللي عم يأذيني؟ أكيد الجلسة رجعت تجددت ورجعنا عدنا جلسة تانية وغير مدفوعة، لأنه يعني مثل واحد صار معك نزيف قدامك وما رديت النزيف. للأسف بيصير.
1: نعم.
2: للأسف موجود بكل مكان حوالينا وما منقشعه، أو منقشعه ومنغض النظر عليه، أو منقول إيه بيستاهل لأنه هلك نعمتهم. هو بيكون العكس، يعني هلك نعمتهم قبل ما بيعان قد ما عم بيعاني. معلمات في دراسة قديمة قديمة جدا جدا جدا أيام ما أنا بلشت أدرس بسيكولوجي، يعني من سنتين ثلاثة قديمة جدا، بتقول إنه أكتر أشخاص سادية هني يلي بيشتغلوا بمجال التدريس بالمدارس، مش بس المعلمات والمعلمين يعني، والكل الفريق التعليمي بيقولوا انه هن اكثر اشخاص ساديه. ما تزعلوا مني، انا امي معلمه.
1: نعم. واما لسلافه معلمه كمان.
2: الساديه بتصير نوع من الوجود لحتى تفرضي شخصيتك، وبتخرج عن إرادتك وقت اللي بتكوني بوجود مجموعة كبيرة من الأطفال يلي بدك تضبطيهم. دونك للأسف في معلمين. أنا هون بفرنسا لما بيجوا أهل عندي وبيعلموني إنه في مساعدة المعلمة أو المعلمة أو يلي بالسنتر دو لوازير الترفيهية، المراكز الترفيهية، وبيخبروني القصة، بكتب كلمة كلمة شو قالوا. أول شخص بتصل فيه وببعت له المكتوب هو الطبيب الأطفال. تاني شخص المختار تبع المدينة تيكون عنده علم، وإذا لقيت القصة محتدمة ببعت للبروكيرور دو لا ريبوبليك، يعني الحاكم
1: المدعي العام،
2: المدعي العام تبع المدينة يلي سكنين فيها، بعلمه بالخطر يلي موجود للولد. ما بسكت.
1: شكرا.
2: السكوت هو جريمة تانية.
1: نعم. شكرا. أنا أسفة ماري أستعجلكِ، لكن لدينا فقط رسالة صوتية سنرد عليها بسرعة ونختم حلقة اليوم. نستمع إذن إلى رسالة من الأردن.
3: مرحبا، تحياتي للجميع. من أسوأ أنواع التنمر، التنمر العنصري اللي على اللون، واللي لاحظته أنه أغلب الأطفال بتنمروا

0: منطقة انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية في رد روسي على هجمات كييف، ومباراة نهائية حاسمة في كأس العالم هذه الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: مع دخول المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الثاني، تبدو مذكرة التفاهم التي وقعت قبل نحو شهر وكأنها فقدت مفعولها على وقع الضربات المتبادلة، فبدلا من أن تمهد لاتفاق واسع تحولت بنود هذه المذكرة إلى مرآة تعكس اتساع الفجوة بين التعهدات السياسية والوقائع الميدانية. لكن حتى الساعة يبدو بأن هناك أطراف لازالت تؤمن بالتفاوض. دعونا نذكر مثلا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي دعا قبل قليل إلى إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا ولو كانت نسبة النجاح 10%، فيما دعا بيان خليجي صادر عن مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، دعا إلى التهدئة وضمان أمن الملاحة والعودة إلى التفاوض. للحديث أكثر عن ما يجري في المسار الدبلوماسي بشكل خاص، دعونا نستضيف من مسقط سعادة السفير الفرنسي في سلطنة عمان نبيل حجلاوي، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
1: أهلاً وسهلاً، شكراً لك وتحية للدكتور خطار.
0: سعادة السفير، نبدأ معك الحديث وأنت في مسقط، هذه العاصمة التي تدار فيها أمور التفاوض في هذه الأزمة الأخيرة. لا أدري ما الذي تسمعه هناك من المسؤولين في عمان، هل وصلنا فعلاً إلى نهاية مذكرة التفاهم، إلى نهاية التفاوض؟ هل نحن فعلاً دخلنا مرحلة الحرب الواسعة أو الشاملة كما يقول البعض؟
1: من طبيعة العمانيين وتقاليدهم أنهم يحافظون دائما على شعرة معاوية مثل ما يقال، والاتصالات دائما تكون موجودة عن طريق العمانيين. لكن في الفترة الأخيرة طبعا ما طفى على السطح هو الاستغراب والإدانة لضربات الإيرانية التي وجهت للمنطقة ككل ولسلطنة عمان وقطر، البلدين اللذين كان ينشطان في الفترة الأخيرة كوسطاء، وهذا طبعا غير مقبول، بالإضافة إلى ما رفض تام من الجانب العماني من تصريحات ومواقف إيرانية حول المياه العمانية والمضيق ومنعهم للملاحة الدولية. هذا ما تم التركيز عليه في الفترة الأخيرة، لكن تقديري الشخصي هو أنه عمان دائما منفتحة على أي نوع من الاتصال أو أي نوع من تسهيل للحوار إذا ما يطلب منها ذلك.
0: نعم، عمان دائما منفتحة، وإيران يبدو عراقشي منفتح أيضا ويطالب بإبقاء المسار التفاوضي دكتور خطار مفتوحا ولو كانت نسبة النجاح 10% فقط. يعني بعد كل الانقسامات التي سمعنا عنها داخل إيران، على ماذا يعول عراقشي؟ دكتور خطار.
2: إيران نعم هذا شيء إيجابي أنه هناك صوت من داخل إيران يقول هذا الكلام، بالرغم من أنه لاحظنا عند صدور تقييم من قبل الرئيس الأسبق محمد خاتمي يدعو للاستمرار بالمسار السياسي وتغليب التفاوض للوصول إلى تسوية تخدم الإيرانيين، لاحظنا الهجوم الواسع. المشكلة في إيران أنه بعد المرشد السابق علي خامنئي ليس هناك من سلطة فعلية لمرشد واحد، أصلا لا نعلم أين يوجد وكيف هو وضعه الفعلي، خاصة بعد ما قيل عن رسالته المكتوبة بالأمس. الشك الكبير أن هناك ضمن المجموعة المشتركة التي تحكم إيران فعليا غلبة للتيار الحرس الثوري والتيار المتشدد، وهذا يعقد أمور التسوية. كما أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين جيمي ديفانس الذي يتطلع إلى الرئاسة ما بعد ترامب، وتم إقحامه في موضوع التفاوض ويرغب أن يكون هناك حل للموضوع، ويتهم الإسرائيليين بالدفع نحو التصعيد، هناك تيار آخر أيضا ضمن إدارة ترامب أخذ ييأس

0: من إمكانية إيجاد حل مع إيران بالتفاوض وبالتسوية. كل هذا بالطبع يعقد الأمور، يجعلها أصعب، ويجعل إمكانيات العودة للتفاوض مع العقبات الموجودة في مذكرة التفاهم بحاجة إلى تفاهم، وهذه هي العقدة الأساسية.
1: نعم سعادة السفير، نعود إليك ونحن نتحدث عن الموقف الأوروبي حيال كل ما يجري. يعني أسبوع كامل لم نسمع من الدول الأوروبية أي ربما تصريح لافت، حتى صدر هذا البيان الخليجي الأوروبي، بيان يدعو إلى التهدئة، ضمان أمن الملاحة. يعني أوروبا لا زالت تؤمن بالمسار التفاوضي رغم كل شيء، على ماذا تعول أوروبا؟
2: أوروبا ويعني بصوت جماعي وفي نفس الوقت مع مجلس التعاون الخليجي اتخذت هذا الموقف الواضح، وهو أولاً رفض الهجمات الإيرانية ورفض استعمال العنف كوسيلة لحل النزاع والدعوة إلى التهدئة والرجوع إلى طاولة المفاوضات. إذن هذا هو الموقف الفرنسي والأوروبي، وهذا ما قلناه للجانب العماني لأن سلطان عمان كان في باريس منذ 3 أسابيع تقريبا. والرسالة موجهة للإيرانيين وللأمريكيين، لكن أنت ذكرتي منذ قليل يعني التصريحات التي أدلى بها عباس عرقجي، هنالك تباين كبير بين هذه التصريحات وبين ما يصدر من الحرس الثوري من تهديدات ومن حتى إعلان على بعض الهجمات التي تم القيام بها أو يدعي البعض أنه قاموا بها. وهذه مشكلة في حد ذاتها، لأنه البيت الإيراني الآن بحاجة من إعادة ترتيب، ولكي نسمع موقف واضح من الجانب الإيراني، حتى وإن كان كذلك كما قال الدكتور خطاب ممكن أن نلوم على الجانب الأمريكي بعض التضارب في التصريحات وفي المواقف.
1: نعم دكتور خطر، يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا اليوم في وجه كل هذه التحديات التي تحيط بمذكرة التفاهم وبالوضع الأمني في المنطقة؟
0: أنا برأيي يجب عدم ترك هذا الموضوع للحل الثنائي أو الحوار الثنائي، وهذا يعني منذ 2003 أوروبا هي التي بدأت بالتفاوض، والولايات المتحدة لم تلتحق إلا بحدود 2006 و2007، وبعد إذن وهذا برغبة إيران، أركز على ذلك، كانوا يريدون دوما حلا ثنائيا. الآن اتضح مع كل ما يجري منذ العام الماضي إلى اليوم أن الحل الثنائي غير ممكن، العالم تغير، وبرأيي الجانب الأوروبي يجب أن لا يكتفي بالبيان مع الخليجيين، يجب أن ينقل الأمر خاصة موضوع مضيق هرمز إلى مجلس الأمن، ويكون هناك أيضا تفاوض مع الصينيين والروس حول إمكانية قيام حل مشترك. يعني إذا كان هناك هذه السابقة في مضيق هرمز، حتى ترامب يقول لنا أنه يريد 20%، هذا كله لا يجوز، هناك قانون دولي، حرية ملاحة، سلاسل إمداد. لذلك هناك بالنسبة للأوروبيين وجوب أن يكون هناك ديناميكية أوروبية تقود هذا الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه يمثل الآن مشكلة أساسية، خاصة أن إيران تستخدم هذا المضيق سلاح حرب من أجل التفاوض، وهذا سيزيد الأمور تعقيدا.
1: طيب سعادة السفير، يعني بريطانيا وفرنسا بحثتا مع عمان خلال زيارة السلطان إلى باريس مسألة تأمين الملاحة، هذه المهمة لتأمين الملاحة ونزع الألغام وكل شيء، ووصلت إلى مراحل متقدمة في الموضوع، ولكن ربما عدم التعاون الإيراني عرقل هذه المهمة. لا أدري ما هو مصير هذه المهمة التي تم الحديث عنها كثيرا خلال الأسابيع الماضية.
2: هذه المهمة، هذه المبادرة هي دائما على الطاولة، و الروح الذي تتسم بها هذه المبادرة هي أنها يعني هدفها تسهيل الأمور، جعل الأطراف المتنازعة تقتنع بأنه لا مناص من الرجوع إلى فترة التهدئة وإلى رجوع الملاحة، وهي مهمة يعني عسكرية لكن لأهداف سلمية تقوم بها فرنسا وبريطانيا ودول أخرى انضمت إلى هذه المبادرة، وتأتي بسفن وكاسحات ألغام قدرات عسكرية في المنطقة بإعلام وبرضا الطرفين المتنازعين وتأمين بواسطة هذه الوسائل كلها للملاحة الدولية من أجل الاقتصاد الدولي ومن أجل المنطقة والاتحاد الأوروبي وكذلك أفريقيا وآسيا وغيرها. إذن هذه المبادرة تحظى بدعم كبير جدا. بالرجوع إلى نقطة الدكتور خطار مجلس الأمن، طبعا مهم جدا وهنالك مبادرات كثيرة وهنالك أصلا قرار تم اعتماده في مجلس الأمن هو القرار 2817 الذي ينص بشكل واضح على ضرورة الرجوع إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز. إذن مكونات المبادرة الفرنسية والأوروبية قائمة، يجب طبعا أن يكون هناك حد أدنى من القبول من إيران ومن الولايات المتحدة بهذه المبادرات، وإلا فسيتحول الموضوع إلى نزاع إضافي بالإضافة للنزاع الأصلي، وهذا ما لا نطمح لي. نحن نريد أن تكون هنالك مبادرة تحاول يعني تسمح بالخروج من النزاع لا لتعقيد المأزق.
1: طيب جميل جدا، سمعت منكما كلمة مجلس الأمن أكثر من مرة، ولكن يعني أقدر بأن التأخر في التوجه إلى مجلس الأمن بسبب الفيتو الصيني الروسي المحتمل في أي قرار قد يدين إيران لاستخدامها مضيق هرمز كأداة أو كسلاح في هذه الحرب. دكتور خطر ما رأيك؟
0: بالطبع هذه عقدة كبيرة، لكن سننظر إلى الصين بشكل خاص، مصالحها يمكن أن تتأثر أكثر فأكثر. هي اشترت الكثير من النفط لتؤمن حاجاتها لفترة، لكن لا يمكن لذلك أن يستمر طويلا. من هنا أقول بوجوب التفاوض مع الروس والصينيين. بالطبع الروس يعتبرون هذه الحرب مع إيران فرصة ذهبية لكي يعززوا موقفهم في أوكرانيا، لكن في موضوع المضائق وحرية الملاحة يجب أن يكون لهم الموقف الأوضح. كل هذا كما قلت من دون ديناميكية دبلوماسية أوروبية، من دون تحرك في كل الاتجاهات، لا يمكن أن يعتمد على الحوار الثنائي الأمريكي الإيراني وجهود الوسطاء الحاليين من أجل الحصول على اختراق.
1: دكتور خطر بودياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى مسقط إلى سعادة السفير الفرنسي في سلطنة عمان نبيل حجلاوي، تحياتي لكما.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا

0: البورصات الخليجية تبدأ الأسبوع على خسائر جماعية، وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية في منطقة الخليج زياد الطحش. زياد، بعد التحية، كيف انعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية على أداء البورصات الخليجية في أولى جلسات هذا الأسبوع؟
1: البورصات الخليجية استهلت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي متأثرة بتصاعد حدة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى خفض مستويات المخاطرة، كما أسهم تصاعد التوترات في تفاقم المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية. السوق السعودية تمكنت من تقليص خسائرها عند الإغلاق بدعم من صعود سهم أرامكو النفطية بعد أن تراجعت السوق في وقت مبكر 0.5% وسط ضغوط بيعية طالت جميع الأسهم القيادية. موجة التراجع امتدت إلى بقية الأسواق الخليجية، حيث سجلت البورصة القطرية خسائر بنسبة 1.5% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج بنسبة 3%، فيما انخفض سهم قطر لنقل الغاز 2%، وفيما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.5%، تراجعت بورصتا مسقط والبحرين بحوالي 1%. في الأثناء يترقب المستثمرون النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني من العام بحثا عن مؤشرات تبين مدى تأثر الأداء المالي للشركات بالتوترات الإقليمية التي تبقى العامل الأهم في توجيه قرارات المستثمرين خلال الفترة الحالية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب وتأثير ذلك على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة والاستثمار في المنطقة.
0: في موضوع آخر زياد، البنوك الخليجية تحافظ على زخم الائتمان رغم تداعيات الحرب، ما العوامل التي تدعم القطاع المصرفي الخليجي في مواجهة التحديات الحالية؟
1: البنوك الخليجية تواصل أظهار قدرة عالية على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، مدعومة بمتانة مستويات رأس المال والسيولة، إلى جانب استمرار الطلب على الائتمان من القطاعات غير النفطية وفقا لوكالة ستاندرد أند بورز. الوكالة تتوقع نمو الائتمان لدى البنوك الخليجية بنحو 5-6% خلال العام الحالي، مدعوما بتوسع الأنشطة غير النفطية خصوصا في السعودية والإمارات، حيث تواصل المشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي تعزيز الطلب على التمويل، فيما تواصل البنوك الاستفادة من قوة الرسملة وانخفاض القروض المتعثرة وتحسن الربحية على مدى السنوات الماضية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الضغوط. بيانات ستاندرد أند بورز تشير إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة لدى أكبر 50 بنكا خليجيا استقر عند 2.6% بنهاية الربع الأول من العام، فيما تواصل المصارف تعزيز مخصصاتها بصورة استباقية تحسبا لأي تراجع محتمل في جودة الأصول. كما دعم نمو الودائع الحكومية بنسبة 6% في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى أكثر من 70 مليار دولار، دعم استقرار مصادر التمويل والسيولة لدى هذه البنوك. ولكن رغم هذه العوامل الداعمة، يبقى القطاع العقاري أحد أبرز مصادر المخاطر المحتملة على جودة الأصول لدى البنوك الخليجية، وذلك نتيجة مستويات الانكشاف المرتفعة لدى بعض هذه المصارف على القطاع العقاري.
0: شكرا جزيلا لك زياد الطحش. رابورتاج اليوم من جنوب السودان خالد جبريل يحدثنا عن الأثار التي خلفتها الحرب في السودان، حيث لجأ مئات الآلاف من السودانيين إلى جوبا.
2: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة عبد بكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها الخمسة قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
3: نحن السودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو قروشه كثير، خالص خالص خالي شديد والله. ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حاسي حاليا والله إحنا جينا لكن ما لقينا جهة اللي بيقدر بقيف معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
2: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات.
4: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة السابعة الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، فولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس اللي هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم إنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكان صعب شديد معي.
2: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة الطلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
5: الطلبة حس حاليا في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما نيجوا هنا في الدولة جنوب السودان، يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعوا ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في سادسة هنا يرجعوا تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعدوا في الحالات دي يعني.
2: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه للطلاب اللاجئين باعتبار التعليم ركيزة أساسية، والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
0: والنشرة العلمية هي ما تبقى من هذه الفترة المسائية، وهي دائما معك إلي أيوب.
6: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وفيها من عناوين: جهود إنقاذ شجرة زيتون معمرة من اليابس التام تفلح في مونتينيغرو. قطعة نادرة من كهرمان البلطيق وجدت حديثا في مقاطعة كالينينغراد الروسية. موجة تفشي فيروس هانتا انتهت بالاستناد إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية. تحتضن قرية ميريوفيتسا على ساحل جنوب مونتينيغرو واحدة من أقدم شجر الزيتون المزروعة بين القمم الجبلية والبحر الأدرياتيكي. ذاع عاصت زيتونة ستارا ماسلينا بشكل كبير لتصبح مقصداً سياحياً بارزاً يجذب عشرات الألاف من الزوار سنوياً، بما أن تلك الشجرة المعمرة ظلت عبر قرون مكاناً لعقد مصالحات بين عائلات أو عشائر متناحرة في هذه المنطقة. زيتونة قرية ميروفيتسا بالقرب من مدينة بار يعتقد أن عمرها يفوق 2000 عام، لكنها كانت على وشك اليابس التام في عام 2021 بسبب تعرضها لمنسوب مرتفع من المياه الجوفية الناجمة عن التوسع العمراني وتغير طبيعة التربة، بعدما تدخل الخبراء الذين تحققت مطالبهم بتنفيذ أعمال لتصريف المياه من محيط الشجرة. استعادت زيتونة مونتينيغرو المعمرة عافيتها لتثمر مجدداً بعد جهود حثيثة لإنقاذها، هي التي نجت من الحريق مرتين في القرن العشرين. مديرة جمعية بيت الزيتون House of Olives المعنية برعاية زيتونة ستارا ماسلينا في مونتينيغرو ماريا ماركوتش لفتت إلى أن شجر الزيتون يحب الجفاف والحرارة، ولذا كان ارتفاع نسبة الرطوبة حول زيتونة ستارا ماسلينا يشكل خطراً على بقائها على قيد الحياة. بحسب تقدير مختبر تركي في العام 2015 فإن عمر زيتونة ستارا مسلينا يناهز 2250 عاماً. احتفاءً بالذكرى 80 لمقاطعة كالينينغراد أطلق على قطعة فريدة من الكهمان تسمية اليوبيل بما أنها وجدت حديثاً في هذه المقاطعة الروسية التي تعتبر من أغنى مناطق العالم على صعيد وفرة كهرمان البلطيق أو الصمغ المتحجر النادر. تزن قطعة الكهرمان المعروفة باليوبيل كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام ويبلغ عمرها حوالي 40 مليون سنة وكانت تشكلت عندما تدفق على تنج من شجرة صنوبر قديمة إلى جذعها. بعد أن ملأ الصمغ النباتي العضوي تجويف الشجرة تصلب تدريجياً محافظاً على شكله وبنيته الداخلية. وبفضل هذا الأمر تحديداً يتوسط قالب طبيعي من خشب الصنوبر القديم قطعة الكهرمان المعروفة باليوبيل، قطعة صنفت بالنادرة لأنها تتضمن مزيجاً فريداً من صمغ الصنوبر المتحجر الشفاف اللامع والصمغ المتحجر المعتم، ولذا ستخضع قطعة اليوبيل إلى فحص دقيق من قبل دولة روسيا علها تضمها إلى معروضات متحف مجمع كالينينغراد للكهرمان أو علها تبيعها في مزاد علني. فيروس هانتا الذي ينتقل من القوارض إلى الإنسان ويتوطن في جنوب الأرجنتين انتهت موجة تفشيه بعدما كان قد انتشر على سفينة أمفي هونديوس السياحية مثيراً قلقاً كبيراً على الصعيد العالمي. بالاستناد إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف، خرج من الحجر الصحي آخر شخص خلط على متن تلك السفينة فرداً سبق وأن تعرض لفيروس هانتا، وبعدما أتت نتيجة فحصه سلبية عاد آخر مخالط إلى دياره. منظمة الصحة طمأنت إلى أنه لم تسجل أي حالة عدوى جديدة بفيروس هانتا منذ تاريخ 25 من أيار مايو المنصرم، وبناء على المعطيات المتوفرة لديها تؤكد منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا انتهى بعد موجة عدوى تسببت في 13 إصابة بينها 3 وفيات. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: عندما يتعلق الأمر بالمستقبل لا يجب التنبؤ به بل جعله ممكنا، المقولة لسانت إكزوبيري، ولكن لطالما كان المستقبل والمجهول مخيفا للناس ودافعا لإحدى أقدم المهن في العالم، الكهانة، وجدت في عهد الأشوريين والكلدانيين والمصريين القدماء، مجدت في حقب وحضارات قديمة منعتها الأديان وتعاملت مع المجتمعات بحذر. فهل عمل العرافين واستجابة لحاجة روحية أم هو استغلال للنقاط الضعف عند الناس؟ وهل من الممكن أن نعرف حقا ما يخبئه لنا المستقبل؟ والبداية مع واحدة من أشهر المتنبئين في العالم العربي، تطل علينا كل ليلة رأس السنة متنبئة بسقوط أنظمة وبكوارث طبيعية أحياناً ووعود بالازدهار أحياناً أخرى. سيدة ليلى عبد اللطيف، نحن سعداء باستضافتك، والسؤال الأول ربما، أنت سيدة أعمال ومن أشهر المتنبئين، هل توقعت مستقبلك أعتذر أم هي الحياة التي قالت كلمتها الأخيرة؟
3: والله لا، أكيد أنا ولا مرة فكرت بحالي أني أنا شوف لإلي أو لأولادي، لا، بس أنا أكيد يعني بحس بالأشياء لإلي وبيطلع مزبوط. يعني مثلا إذا ما بدي روح محل بحس في شيء أو كذا، أحيانا بحس يعني، بس أكتر شيء أنه وقت فقدت جدي الله يرحمه، فقدت عمي الله يرحمه، كنت قايلة هالشيء لكن كنت صغيرة.
2: هناك صدق في طريقة التعريف عن نفسك، تقولين إنك سيدة أعمال، عالم توقعات وعالم المال والشهرة هما فعلياً عالمين مرتبطين بشكل كبير. سوق توقعات اليوم يقدر بملايين الدولارات، ماذا تردين على من يقول لك أن عالمكم ربما بعيد كل البعد عن عالم الروحانيات وحقيقته هي مادية بامتياز؟
3: كل واحد مشهور بالعالم، كل واحد نجح بشيء هو بيعمله وبيحبه، وصل إلى الشهرة والمال، صح؟ ما في حدا بحب شغلته، إن كان فنان، إن كان مهندس أو محامي أو دكتور من أشهر الأطباء أو المتوقعين أو الممثلين، إلا عملوا شهرة ومال.
2: مقاربتك للموضوع هي مقاربة،
3: ما حدا بيشتغل بدون مقابل.
2: إذن أنت بتعتبري بأنه هو مجال مثل جميع المجالات؟
3: ما حدا في العالم، نعم مدام سلمى، ما حدا في العالم، أي إنسان بيشتغل أي شغل اللي كان يكون بدون مقابل. أنا بعدها هيدي كونسلتينج. يعني
2: وصلت الفكرة سيدة ليلى. سأذهب إلى السؤال الثالث، وأكيد سؤال طرح عليك مرارا وتكرارا، هو عالم التوقعات وأجهزة الاستخبارات. سأعطي مثال، فبعد أن رفعت السرية عن أرشيف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ICIA، نعلم من خلالها أنه في عام 1984

0: وفي ذروة الحرب الباردة كانت المخابرات الأمريكية تستخدم بنشاط الوسطاء أو المنجمين لاستكشاف كوكب المريخ مثلا. سؤالي هنا سيدة ليلى، هل من أجهزة استخبارات عربية أو حتى عالمية لما لا تواصلت مع حضرتك، وهل تعاملت من قبل مع أجهزة استخبارات معينة؟
1: أنا بحياتي ما تعاملت مع أجهزة المخابرات، بالعكس. أول شيء بدي أقول لك مدام سلمى، هو الوحيد يوم أنا ما توقعت عن 11 سبتمبر، توقعتها قبل بشهر، إجوا المخابرات لعندي على بيتي في الجبل ليشوفوا أنا كيف عرفت. لما شافوا الأرشيف تبعي
0: المخابرات اللبنانية تقصدين؟
1: وعرفوا أنه أنا عندي شيء رؤية، لا من السفارة الأمريكية.
0: أوكي.
1: وسألوني لما عرفوا أنه أنا شو بشتغل، وسألوني تاني يوم ليلى what's next، من بعد ما صارت قصة 11 سبتمبر. يعني هم بيستعينوا فينا مش نحن بنستعين فيهم، لأنه المخابرات لما بيكون عندها أشياء ما بتخبرها لتطلعي أنت تقوليها، هن بيستعينوا فينا مش نحن بنستعين فيهم.
0: كان هذا سؤالي، هل هناك مخابرات عربية ربما تواصلت مع حضرتك في يوم الأيام من أجل ملف معين؟
1: أيوة نعم، وأنا كنت صريحة وتوقعت أنه بده يصير كذا بده يصير كذا، وزي ما قلت صار، إن كان في سوريا في مصر في غير يعني بدول كتيرة بيسألوك سؤال هيك يعني بغير مباشر، بس عرفت أنه مين هدول ليش عم بيسألوني هالسؤال وجاوبتهم، ومثل ما جاوبتهم صار.
0: سيدة ليلى لو سمحتي ربما تثيرين فضولنا وفضول الجمهور، هل ممكن أن تعطينا تفاصيل أكثر؟ طبعا السؤال ليس أي مخابرات دولة، ولكن عن أي ملفات ربما تتحدثين.
1: الإخوان مرسي على الكرسي جات قلت أنه شايف الرئيس السيسي هو بيحكم في مصر، يعني أشياء هي عامة الشعب بيسأل أكثر من المخابرات، الشعب الناس بتسأل، وأنا لما بيسألوني بعمل توقعاتي وبطلع بقولة عبر شاشة الإعلام أو التلفزيون.
0: سيدة ليلى ربما السؤال مستفز فقط في إطار ما تقولين، لأنه مهم جدا عن طريقة اللي ربما المخابرات ممكن أو أجهزة الاستخبارات ممكن أن تتواصل معك فيها. ممكن أن يقول لك البعض بأنه في أحسن الأحوال أنت محللة استراتيجية ماهرة، امرأة تفهم بالسياسة أيضا بالجيوسياسة، توقعاتك مبنية على إحصاءات ربما أو على الوضع الراهن، ماذا تردين على هذا الطرح؟
1: مدام سلمى
0: تفضلي سيدة ليلى، هذا سؤال يعني ممكن أن يطرحه الجميع.
1: أيوة صحيح ممكن، لكن أنا رح أقولك شغلة مدام سلمى، أنا ولا مرة أنا ما حدا بيملأ أول شيء علي أنه أنا شو لازم أقول وشو لازم كذا. بعدين المخابرات أو التحليلات يعني يلي صار مع الرئيس صدام حسين أو الرئيس مبارك أو الرئيس معمر القذافي أو غيرهم يلي صار معاهم، هل يلي حول منهم ما قدروا يحللوا شو رح يصير معاهم؟ لكن أنا طلعت عبر الإعلام وتكلمت عن معمر القذافي وتكلمت عن الرئيس صدام حسين أنه ما بشوفه موجود بالعراق وفي ضرب من الأمريكان على العراق، هي أنا أول واحدة توقعتها. توقعت بمصر شو رح يصير، وتوقعت يعني الدول اليمن علي عبد الله الصالح قلت بيغتالوه، يعني هيدي أنا اللي توقعتها، وأنا ما بحلل وما بقرأ سياسة. أنا صحيح بسمع الأخبار، لكن حتى لو بتسمع الأخبار مدام سلمى، أنت الإلهام اللي بيجي براسي أنا بقوله، يعني هيدا إحساس كان عندي من أنا وطفلة عمرها 12 سنة لحد اليوم. أنا أرشيفي من التسعينات، ولو حضرتك بتحبي ابعت لك الأرشيف شو قلت وشو صار.
0: بعتذر لأنه فضل. في مشكل بتقنية الأقمار الصناعية. قال لي ليلى عبد اللطيف اليوم مجموعة من الخطوط الحمراء في توقعاتها، هل هناك أخلاقيات لمهنة الشخص الذي يتوقع أو يتنبأ، أم أنا ليلى عبد اللطيف كل ما ممكن أن تتوقع تقوله للجمهور بشكل يعني وبمصداقية يعني بحتة، دون أن تعمل أن تقول هذه أخبار ممكن لا يجب أن أقولها؟
1: نعم نعم في خطوط حمراء ما بقدر اتخطيها، في توقعات كتير مدام سلمى ما بقدر اقولها على العلن، وهي خطره جدا جدا.
0: ما هي خطوطك الحمراء سيدتي؟
1: خطيره جدا ما بقدر اطلع.
0: ما هي خطوطك الحمراء؟
1: ما فيني اقولها، لا ما فيني اقولها، يعني هيدي ممكن مدام سلمى في ممكن انا اعمل كتاب وهالكتاب ينشر بعد وفاتي، يعني العمر اعمار بايد الله طبعا، لكن انا اذا انا موجوده في توقعات خطيره بتخص الشخصيات بتخص عالم ما بقدر اقولها، اكيد ما فيني اقولها، يعني انا بالنهايه كمان بشر والواحد اكيد بخاف على حاله، يعني لا ما فيني اقولها كلها.
0: وهنا تقولين بانك بشر ومجالك ربما من المجالات الذي قد ينفي عنه صفة القدرة الخارقة، فهو مجال يحتمل أيضا الخطأ والصواب. أنت جربت أن تصيب توقعات، أن تصيب التوقعات، وجربت أيضا أن تفشل ربما التوقعات. آخر مثال على ذلك أنت بالنسبة إليك في الآخر الانتخابات الأمريكية، أنت قلت بأنه كامالا هاريس ستصل إلى البيت الأبيض،
1: صح،
0: وصل دونالد ترامب إلى السلطة في أمريكا، كيف تعيشين هذه اللحظات لما لا تصيب توقعات ليلى عبد اللطيف؟
1: لا لا بالعكس مدام سلمى، أنا والله لما توقع أحيانا الدليل أنه لا في مخابرات ولا في تحليلين على الرئيس دونالد ترامب من له مبروك، لكن أنا يعني لما بقول شايفة امرأة الوقت دايما بإيد رب العالمين نحن منقول، لكن أنا بقول معناته أنا ممكن من البشر قد أصيب وقد أخطئ، لكن أنا من التسعينات لليوم مدام سلمى 75-80% من توقعاتي عم بتصيب، لو صابت 99 لو صاب 99 توقع وتوقع ما صاب بيقولوا على التوقع اللي ما صاب، ما بيطلعوا على التوقعات، يعني أنا الوحيدة اللي قلت امرأة بتترشح والرئيس بايدن بيبعد عن البيت، يعني بيبعد وامرأة بتترشح، كان الرئيس ترامب والرئيس بايدن هما الاثنين ما كان في ثالث، قلت انه الرئيس بايدن بيبعد وبتجي امرأة، طب هيدا التوقع ما دووا عليه، يعني دووا انه مين ربح، طيب خلينا ننطر لقدام نشوف شو بيصير. فالعالم وإذا عرفت التوقعات بيقولوا إيه مخابرات وهيدي شو اسمه معلومات وهيدا كذا، وإذا ما عرفت بيقولوا إنه ما عرفت، يعني احترت أنا، لكن أنا بأكد لك إنه بالعكس بكون مبسوطة لما إذا توقع ما صار، لأنه بحس حالي إنه ما حدا كامل إلا رب العالمين، كل واحد إنسان الله خلقه على وش الأرض قد إلا ما بيخطئ إلا ما بيغلط، ما في حدا كامل إلا ربنا يا مدام سلمى.
0: سيدة ليلى الحديث معك فعلا شيق، ونود أن نعرف ربما أكثر، للأسف الوقت محدود. سؤال أخير وبسرعة، كيف تشتغل ليلى عبد اللطيف؟ هل هو حدث؟
1: نعم،
0: لأنه هذا ربما يهمنا جميعا، وما هو تعريفك للحدث بكلمة أو كلمتين لو ممكن؟
1: أنا بشتغل مع العالم من سنين طويلة، يعني إلي تقريبا 28-30 سنة مع الناس، يعني الناس بتقصدني بحكي معهم شو راح يصير معهم عن الماضي عن الحاضر وعن المستقبل، هيدا بالنسبة للناس. أما بالنسبة لشغلي أنا بكون قاعدة وحتى حد الدفتر والقلم، دفتر وقلم، أي فكرة بتخطر على راسي بتجي هيك بسجلها عشان ما أنسى، وأنا لما بطلع على التلفزيون مدام سلمى معايا أوراق أقراها أنا ما حأحفظ ساعة ونص أنا شو بدي أقول، ما في إنسان أي إعلامي بده يطلع على التلفزيون أو أي حدا بيخطب إلا ما بيكون معه أوراق ليقراهن، هيدا شيء طبيعي، وأنا بشتغل مع الناس بتطلبني عبر فيديو بحكي أنا وياها وبعطيها كل التفاصيل اللي هي بدها إياها، والحمد لله أنا نجحت، لو ما نجحت ما وصلت لهون. وبعدين أنا رح أقول لك شغلة مدام سلمى، أي إنسان ناجح بهالدنيا إلا ما يتحارب مين طبعاً ما كان يكون
0: سيدة ليلى،
1: وأنا الوحيدة اللي عم بتحارب لأني ناجحة، لو أنا فاشلة ما بتحارب.
0: سيدة ليلى عبد اللطيف شكرا على سعة صدرك، نبقى شكراً. سويا ونفتح النقاش. عالم الكهانة، كيف يمكن أن نفسر تجذر هذه المعتقدات من جديد بعد عقود من الانتصار الواضح للعلم والتكنولوجيا؟ وهل يمكن أن يكون العقل النقدي قد فشل في مهمته في تقويض المعتقدات اللاعقلانية وما قد يعتبره البعض خرافات؟ فما هو تعريف الكهانة إذن؟ أستقبل ضيوفي من الدكتور محمد محمود حمودة، ومدرس واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بطب الأزهر بالقاهرة، سيد يوسف هريمة، باحث وكاتب مهتم بالشأن الديني والثقافي والفكري في العالم العربي، في استوديو فرانس 24 معنا السيدة فاطمة بالأعوجية عرافة، ومعنا من فلسطين إبراهيم حزبون، منجم وعالم فلك من رام الله. والسؤال ربما الأول، سنحاول تعريف الكهانة قبل أن ندخل في النقاش، وكيف تختلف عن مجالات، عن العرافة مثلا أو التنجيم في ثقافات مختلفة. السؤال لسيد يوسف هريمة، وباحث وكاتب مهتم بالشأن الديني والثقافي من المغرب. تفضل سيد هريمة.
2: إذن بما أنك تحدثت أستاذة سلمى عن الجانب المفاهيمي، فأحب أن أضع بعضا من الفواصل المعرفية والمنهجية بين، أعتقد بين أربعة مفاهيم أساسية كلها تنحو أو كلها تدور في فلك واحد، ولكن هناك نوعا من التباينات ونوعا أيضا من الاختلافات الحاصلة بينها. أول مفهوم، وهذا ينتمي إلى مجال آخر، هو علم الفلك. إذا أردنا أن نعرف علم الفلك، يمكننا أن نقول عنه بأنه هو ذلك العلم الذي يعتمد بشكل أساسي على حسابات رياضية ثابتة. أما المفهوم الثاني الذي يختلط بهذا المفهوم وهو مفهوم التنجيم، فهو عمل عرافي أو عمل تنبؤي، الغرض منه الاطلاع على المستقبل وعلى الماوراء، ولكن استنادا إلى مواقع النجوم وحركتها وأيضا حركة الكواكب. المفهوم الثالث وهو مفهوم العرافة، وهو له نفس الأهداف السابقة وله نفس الهدف السابق المتعلق بالتنجيم، ولكن يختلف معه في الأساليب، بحيث أن العرافة هي استخدام أدوات وأساليب مختلفة للكشف عن المجهول أو عن المستقبل بأساليب من قبيل قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو النظر في البلورة السحرية كما تعلمون. ثم أيضا هناك المفهوم الرابع أو المفهوم الرابع أيضا الذي يختلط بهذه المفاهيم، وهو مفهوم الكهانة، ويتداخل مع المفاهيم السابقة ويختلف عنها من حيث أنه يتنبأ بالغيب أيضا ويتنبأ بالاطلاع على المستقبل، ولكن من خلال الاتصال بالقوى الغيبية أو الأرواح. وهناك اعتقاد راسخ لدى الكهان بأنهم يمتلكون قدرات على معرفة أشياء غير مرئية أو مخفية، وأيضا لهم قدرات ليست لغيرهم. إذا لاحظنا هذه المفاهيم، هناك تداخل فيما بينها، ولكن هذا التداخل لا يعني أنه ليس هناك أي فاصل منهجي أو فواصل منهجية بينها. أنا أريد فقط أن أؤكد على نقطة مهمة جدا عندما نتحدث عن هذه المفاهيم الأربعة، وهو سؤال يمكن أن نطرحه بصيغة أخرى: هل هذه الأشياء تنبني على أسس علمية، أو يمكن أن نطلق عليها علم؟ لأن العديد من الباحثين يصفون هذه الأشياء بالعلم. ربما إذا كان لديك وقت أن نطرح هذا السؤال ونستفيد فيه قليلا، لأن هناك فرق بين العلم بشروطه كما هي مثبتة لدى الباحثين في هذا المجال، وهناك أيضا ما يسمى بالعلوم الزائفة، وهذه العلوم تنتمي إليها المصطلحات أو المفاهيم التي أوردناها الآن وتحدثنا عنها بنوع من.
0: والمؤكد دكتور، أعتبر سيدي الكريم، والمؤكد اليوم بأن العلم لم يستطع مواكبة هذه الظواهر، لأنه هي موجودة في كل حضارات القديمة. ربما سأسأل الدكتور محمد محمود حمودة واستشاري في الطب النفسي السؤال: كيف يمكن أن نفسر بأن الكهانة تاريخيا موجودة في كل الحضارات وكل الثقافات وكل وكل الناس مؤمنين بها، يعني ليس هناك تغير في سيرورة تاريخية، الشيء الثابت هو الإيمان بالكهانة أو بالعرافة كما قال الأستاذ من المغرب.
3: خليني الأول بس أبدأ بأنه ربنا بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، تمام؟ وفي سورة الأعراف على لسان سيدنا محمد كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني الغيب ده بتاع ربنا بس، ولكن إحنا نفسيا على مدار العصور عندنا رغبة في معرفة المستقبل، لأنه الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان عنده دافع غريزي للقلق تجاه المستقبل، فبيحاول يعمل كل حاجة عشان يشوف هو إيه اللي هيحصل بكرة. وعشان كده طول الوقت وعلى مدار التاريخ عندنا الدافع بتاع هيحصل إيه بكرة عشان أقلل القلق والتوتر اللي أنا حاسه. وللأسف أنا لما بعرف اللي هيحصل بكرة أنا ما بهداش، أنا بتوتر زيادة وبتوتر أكتر. بالنسبة للمنجمين اللي هم بيبدأوا يقولوا إن إحنا عارفين حاجات في المستقبل أو عندنا خبرات، زي ما الآية بتقول لو كانوا يعرفوا اللي هيحصل في المستقبل كانوا يقدروا يراهنوا على حاجات هتكسب، وكانوا بقوا أغنى أغنياء العالم، في حين أنه أغنى رجل في العالم هو رجل علم مش رجل تنجيم. يعني إذا كانوا بيقدروا يعرفوا الغيب كان زمانهم وصلوا لأماكن تانية خالص، لو هم عندهم القدرات دي كانوا هيحكموا هم العالم، لكن للأسف ده مش حاصل وده مش موجود. ولكن الموضوع بيبني على استنتاجات.
0: سيدي الكريم، أنت سألت ربما سؤال ممكن أن ترد عليه سيدة فاطمة. يقول أستاذ طب النفسي لو كانت عندك قدرات خارقة ربما كنت سيدة فاطمة أغنى امرأة في العالم، ماذا تردين عن هذا الطرح؟
4: أنا بنفسي ما خدم ما اشتغلتش ما حبيتش نشتغلها قبل، لو كان اشتغلتها أقبل الخدمة هذه كنت وليت أحسن أغنى من كل حد. مي ما خدمتهاش الخدمة هذه قبل. علاش ما خدمتهاش قبل؟ بس كان عندي ظروف تخص بيا كنت مخليتها لنفسي بس. مي لو كان خدمتها من حيث كنت صغيرة لو كان كنت أغنى واحدة في العالم.
0: يعني أنت بتعتبرين بأنه ما قال هذا غير صحيح؟
4: غير صحيح.
0: كان ممكن أن تكوني أغنى بكثير من ما أنت عليه اليوم.
4: لو كان خدمتها من قبل وي نكون أغنى من كل حد، من أنا خليتها لنفسي ما حبيتش ما كنتش مأمنتها.
3: مش كده ليه؟
4: كان فيها يعني أنا ما كنتش يعني مأمنتها يعني الخدمة تاعي.
0: تفضل.
3: هو احنا لو عندنا القدرات دي كنا اهتمينا ان احنا نبقى كده، لان كل انسان عنده جزء نرجسي وجزء اناني، هو بيفكر في نفسه رقم واحد، فازاي هي لا اصلا انا مش هفكر في نفسي. الرسول نفسه قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انت احسن من الرسول؟ يعني انت احسن من الرسول؟ الرسول بيقول لو كنت اعلم الغيب كنت هعمل كده.
0: لا. سيد حمودة، لأنه أصلاً الدين إحنا اخترنا أن لا نخوض بالدين، الديانات السماوية الثلاث سواء كانت اليهودية المسيحية أو الإسلام إحنا توصلنا بشهادات
3: في الديانات السماوية الثلاثة.
0: ترفض
3: في الديانات السماوية الثلاثة؟ أيوة بالضبط كده، في الديانات السماوية الثلاثة لا يعلم الغيب إلا الله.
0: سألنا حاخام وميشيل السرفاتي والأب خالد وداعية إسلامي أيضا، الرد كان واضحا، الديانات ترفض رفضا قاطعا الكهانة أو العرافة. فنقاشنا اليوم وليس نقاش ديني، والسؤال ربما الذي سأطرحه عليك كيف ممكن أن تفسر اليوم سيد حمودة بأنه في مجتمعات هي مجتمعات محافظة مجتمعات متدينة، الناس تذهب عند العرافين وتذهب عند المنجمين وتؤمن بهذا، فالدين لم يحل إن أردنا الإشكالية؟
3: لا، هو أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الدين وعلى حلول الإشكالية، هي بتقول أنا ما برضاش أعمل كده، يعني ده ترفع منها على إنها تعمل كده لنفسها، لكن هي لو عملت كده لنفسها هتبقى أغنى واحدة في العالم. ما فيش حد يبقى عنده قدرات وما يستخدمهاش لنفسه، الكلام ده مش منطقي. أي حد نفسيا أي حد هيبقى عنده قدرات لازم هيستخدمها عشان يوصل نفسه لأعلى المراتب.
0: لن نبقى في الشخصي.
3: أنا راضية بحالي.
0: الفكرة ليست أيوة ليس نقاش الشخص.
3: أنا مش بتكلم بشكل شخصي. أنا مش بتكلم بشكل شخصي. أنا بتكلم بشكل عام. المنجمون لو عندهم قدرات خارقة كانوا هيوصلوا إن هم يبقوا أهم ناس في العالم. ولكن هم ما عندهمش القدرات دي، ولكن ده حسابات واستنتاجات وادعاءات.
0: سأضم
3: للأستاذ على العامل النفسي اللي موجود عند البشر. مع اللعب على العامل النفسي اللي موجود عند البشر اللي هو رغبة معرفة الغيب، لأنه كلنا عندنا الرغبة دي،
5: عندنا عامل طبعاً. نفسي بيخلينا عايزين نعرف بكرة هيحصل إيه، فهو ده الأساسي اللي بيلعبوا عليه. والكلام ده مشهور عندنا في الطب النفسي في ظاهرة مشهورة اسمها برنوم إفكت، اللي هي ظاهرة برنوم.
0: خلي الأستاذ إبراهيم حزبون
5: في القرن 19
0: يرد على هذه النقطة لأنه هو من المجال وهو عالم فلك ومنجم. سيد إبراهيم لك الكلمة.
6: الحقيقة بالنسبة للموضوع اللي أنا بشتغل فيه، لأنه ده ما بسمعهم بيقولوا كهانة وعرافة ومش عارف إيه، هذا ضرب بالغيب. والغيب نوعين، في غيب مطلق لله سبحانه وتعالى، وفي غيب نسبي اللي يستطيع كل شخص أنه ياخد قسم منه. يعني لو ما درسش أسترولوجي زي أنا أسترولوجر مش أسترونومر، شو الفرق بين التنين؟ الأسترونومي هو الفلك، لكن الأسترولوجر هو التنجيم الفلكي، بمعنى أنه الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية اللي إحنا جزء منها، هاي الكواكب إلها تأثير علينا بإطلاق ذبذبات كهرومغناطيسية. هذا الشيء ابتدى فيه البابليون والكلدانيون قبل حوالي 4-5 آلاف سنة في بلاد الرافدين، وبعدين اتطور وصل اليونان الرومان كمان مصر وبلاد العرب كمان ما في شك، دليل أنه اللي اهتموا كثير بهذا الموضوع، بس اهتموا فيه أكثر من ناحية فلكية أسترونومي مش أسترولوجي، بدليل أنه كثير كواكب مسمية لليوم في العالم كله بأسماء عربية. هلأ بالنسبة إلي أنا شغلي لما بعرف أنه هاي الكواكب وعن دراسة صار لي فيها حوالي 50 سنة نص قرن، لما أنا بعرف أنه هاي الكواكب إلها تأثير علينا، أنا وظيفتي وبطريقة علمية، لما أقول علمي يعني شيء كررته مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأعطاني نفس النتيجة، إيش اللي بيحصل هون؟ لما بيجيني شخص مثلا تاريخ ميلاده، أعطيني تاريخ ميلاده، بعطيني تاريخ ميلاده، سنة الشهر اليوم ساعة الولادة مكان الولادة، وأنا برسم له خارطة شخصية اسمها ناتل تشارت، هاي معروفة عالميا لكل واحد بيشتغل فيها، بس بعرفش إذا كل واحد عنده خبرة فيها لهالدرجة. هون أنا بطلع الزوايا اللي بتحصل بين الكواكب، بطلع كمان وضعية الكواكب في الأبراج، وببدأ أشرح فيها وأحلل فيها. الدليل على أنه هذا الكلام مش ادعاءات زي ما أنا سمعت قبل شوي، ممكن تلاقي مش موقع، عشرات مئات المواقع اللي فيها ادعاءات، لأنه شخص ما درسه بشكل علمي صحيح، ما درسه بشكل أساسي، وإنما زت حاله لمكسب مالي لا أكثر ولا أقل. أنا ما بعمل بزنس من هاي الشغلة، في عندي يوتيوب برد على المتابعين إلي من شتى العالم كله، من المغرب لجزائر لسويد أي مكان، كله بالمجان، ما بأخذ فلوس عليه أبدا، لأن أنا واثق من اللي أنا بقوله.
0: هل لأنه عندك شغف بالموضوع سيدي الكريم؟ هل لأنه الموضوع بالنسبة لك ليس موضوع ربحي بحث، ولكن عندك شغف؟
6: أنا بالنسبة إلي الحقيقة صار معي حادثة وأنا صغير، ما كنتش أؤمن ولا بكل هاي الأمور، لا فنجان قهوة ولا ودع ولا ولا ولا، لغاية ما صار معي حادث. كنت في مدينة في الضفة الغربية، دخلت بيت كان عمري 21 سنة أعزب، ووضعي المادي تحت الصفر حتى بقدر أقول لك، وماشي مبين أبدا. فكان في سيدة قاعدة هناك وشفتني، قالت والبيت مليان، قالت هذا الشاب عجبني، حطوا له صبوا له فنجان قهوة بدي أشوف له بخته. أنا بسمت وأضحكت وبقول له اللي قاعد جنبي صاحب البيت هذا كلام فاضي. قال لي استنى شوية اسمع من أنت شو خسران. أوكي، أخذت الفنجان وصارت تحكي لي أشياء يعني أنا مذهل جدا، لعطتني مش ليوم ويومين، عطتني لآخر يوم بحياتي. الحقيقة لغاية هاي اللحظة وأنا عمري 77 سنة، لهاي اللحظة بالذات اللي حكته 90-95% صار. أنا مع ذلك ما بعرف هو من الفنجان طلعت هاي المعلومة ولا كان في اتصال مع عالم آخر، والفنجان كان مجرد وسيلة مش أكثر.
0: وهنا سأسأل سيدة فاطمة، من يلجأ لك اليوم في باريس في فرنسا؟ هل هناك ممكن في اجتماعية تلجأ لك، ولا ربما الزبناء الذين يأتون عندك من كل الفئات الاجتماعية؟
4: الناس اللي تجي عندي من في باريس تلقاهم ناس سياسة، ناس أعمال، ناس فقراء، طب، ميدسان.
0: أكثر نساء أو رجال؟
4: رجال، أكثر رجال، أكثر رجال، أكثر رجال، وأكثر رجال مدينين، يعني الناس مدينين. تكلمني الإنسان تقول لي جيت من العمرة البارح، أوكي. يعني هدايا الشيء اللي راه يقول فيه الاخ انا ما من ما نأمنش به اللي راه يقول لي فيه الاخ.
0: سأرجع للدكتور حموده ربما، ولكن هنا احتاج خبرتك في الطب النفسي. من يلجأ اليوم للمنجمين، خاصه باننا نعرف جميعا اليوم بان رجال السياسه يلجؤون الى التنجيم. قبل ان اطرح عليك السؤال، سنحضر هذا التقرير، تقرير خالد في الياشي لبرنامج في فلك الممنوع.
7: بين 1990 و 1995 كانت المنجمة إليزابيث تيسيه تتردد على قصر الإليزي في زيارات سرية للرئيس فرانسوا ميتيران. مواعيد أسالت الكثير من الحبر حول علاقة ميتيران بالمنجمة والتنجيم، وعادت إلى الواجهة بعد نشر كتاب لسائق ميتيران يؤكد فيه أن الرئيس الراحل لم يكن يؤمن بالتنجيم. هنا قررت المنجمة نشر أشرطة مسجلة لمحادثاتها مع فرانسوا ميتيران لوضع حد للشائعات وللتأكيد على دور التنجيم في السياسة.
8: انتشرت في الصحافة ادعاءات وتلميحات من بعض الصحفيين الذين أعتبرهم قليلي الموهبة، ادعوا بأنني عشيقة ميتيران. سائق الرئيس لم يقل ذلك في كتابه، لكنه ادعى أن ميتيران لا يؤمن بالتنجيم وكأنه كان معنا حينها. لقد قام بالتحدث باسم الرئيس المتوفى.
7: ثلاثة أشرطة مسجلة نسمع فيها ميتيران يستشير العرافة حول قضايا شديدة الأهمية كمعاهدة ماستريخت المؤسسة للاتحاد الأوروبي وحرب الخليج الثانية.
8: لقد رأيته كيف أخذ اقتراحاتي ونصائحي في عين الاعتبار، لأنني شاهدته بعدها يخاطب الفرنسيين في الموعد الذي اقترحته عليه كتاريخ جيد لمخاطبة الشعب، ولم يقل لي يوماً إن نصائحي له كانت سيئة.
7: إليزابيث تيسيه أكدت أنها سجلت محادثاتها مع الرئيس الفرنسي السابق بناء على موافقته، لكن ما كشفت عنه المنجمة اعتبره محيط الرئيس سخيفاً، بينما هي فتقول إنها لم تكن تتوقع كل هذه الضجة حول قصتها وحول لجوء ميتيران إلى خدماتها في التنجيم.
0: إذن على مر التاريخ ومنذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، العرافون، المنجمون وحتى السحرة يقدمون نصائح والمشورة للقادة ورجال السلطة. للإشارة فقط، فرانسوا ميتيران ليس الرئيس الفرنسي الوحيد الذي اتهم باللجوء إلى العرافين والمنجمين، فليغيمون بوان كاري، جاك شيراك، جيسكار ديستان وحتى دوغول قصصهم أيضا. في مناسبة واحدة فقط، خان رونالد ريغان ميله لعلم التنجيم علنا عندما قال للرئيس البرازيلي في عام 1985 إن برجك وبرجي متوافقان وبالتالي لا يمكن أن تكون علاقات بلدينا إلا على أفضل ما يكون. وهنا أذهب للدكتور محمود حمودة، كيف يمكن اليوم أن يفسر لنا الطب النفسي أن يلجأ رؤساء دول وسياسيون وأيضا قادة وحكام إلى التنجيم وإلى الكهانة وإلى العرافة؟
5: هم ما لجأوش للحاجات دي إلا في وقت معين لما كانوا في منصب قيادي. يعني هتاخدي التاريخ بتاعهم هتلاقي إن عمرهم ما لجأوا للكلام ده إلا لما وصلوا المنصب قيادي، لأنه القلق بيزيد جدا عندهم لما بيوصلوا المنصب قيادي وبيبقوا عايزين يستكشفوا المستقبل عشان يساعدهم إن هم يستمروا في المنصب بتاعهم أو يتغلبوا على مشكلات هتقابلهم. فهم في الوقت ده بس اللي بيلجأوا لده، لكن في العادي هم كأشخاص أغلب الوقت عمرهم ما لجأوا لده، ولا في حياتهم قبل ولا في حياتهم بعد الفترة الرئاسية اللي هم كانوا فيها. ولكن هم بيدوروا، أغلبهم بيبقى بيدور على حاجة تساعده، وهو مقتنع داخليا أنه ده مش هيساعده على فكرة، بس هو بيدور على حاجة تساعده. وده اعتقاد عندنا كلنا على فكرة، ممكن يبقى عندنا الاعتقاد بتاع أنا عارف أنه ده مش هيساعدني بس why not، ليه لأ مجرب.
0: سأذهب إلى المغرب مع الدكتور يوسف هريمة، الباحث والكاتب المهتم بالشأن الديني والثقافي والفكري في العالم العربي. سيدي الكريم، هناك سؤال، هل يمكن أن نقول بأن اللجوء إلى الطقوس اللا عقلانية اليوم هي رحلة بحث وحاجة للمعنى والقداسة؟
2: للجواب عن هذا السؤال أستاذ سلمى، لابد من وضعه في إطاره الثقافي والمعرفي. سألت قبل قليل الأخ من مصر لماذا فشلت الإيديولوجيا الدينية عموما أو المنظومة الدينية في أن تحد من هذا الأمر أو من الاعتقاد الشائع بالتنجيم أو بالعراف. للإجابة عن هذا السؤال أقول بأن أحد التجليات العقل الإنساني عموما، لأن هذه ظاهرة إنسانية، هي محدوديته، وعدم قدرته على التحول إلى عقد محض، إلى عقل عفوا عقل محض كما يقول أو كما ادعى كانت، لثلاثة أسباب رئيسية. نحن في جميع الأحوال سنجد أنفسنا، سواء كنا ساسة أو كنا من عامة الناس، سنجد أنفسنا أو الكثير منا يؤمنون بهذا النوع من التنجيم أو من الاطلاع على الغيب. قلنا أن هناك أن العقل الإنساني أساسا هو محدود لثلاثة أبعاد أساسية. أولا هو محدود من جهة الأبعاد، ومحدود الأبعاد لأننا نحن أبناء الزمان والمكان، نحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا في حدود ما تتيحه لنا أو يتيحه لنا الزمان، ويتيحه لنا أيضا المكان المتواجدون فيه. ثم هناك البعد الثاني في المحدودية، هو المحدودية الثقافية، فعقلنا محدود ثقافيا، أي أنه لا يفسر الأشياء إلا من خلال التمثلات السابقة. إذا لدينا تمثلات ونحن أبناء ثقافة وأبناء بيئة معينة تؤمن بهذه الأشياء وهي ضاربة في القدم، فسنجد أنفسنا في الكثير من الأحيان نؤمن بهذه الأشياء. ثم أيضا البعد الثالث في محدودية العقل الإنساني، وأنه محدود معرفيا، لأن قدرتنا على معالجة المعلومات ليست لا نهائية، ولأن تعقد بعض المسائل يتجاوز في الكثير من الأحيان إمكانية الحس السليم لدينا. نقطة ثانية أيضا في هذا الباب، الناس أنتم تعلمون أن الحياة مليئة بالأسرار ومليئة بالغموض، ودائما الناس أو الإنسان عموما يريد أن يتجاوز واقعه ويطل على المستقبل ويطل على الماوراء.
0: إذا لنلخص سيد هريمة،
2: ربما من إحباطات أيضا.
0: نعم. سيد هريمة، فقط لنلخص، إذن هي محدودية العقل، هي الخوف أيضا من المستقبل. وهنا ربما السؤال للسيدة فاطمة ولسيد إبراهيم، سأبدك معك سيد إبراهيم حزبون، هل هناك فترات يكون فيها اللجوء إلى المنجمين أكثر من غيره؟ مثلا هناك أرقام مخيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوروبا، اللجوء ازداد بشكل رهيب للمنجمين وقت جائحة كوفيد، فهل أنت لاحظت مثلا بأن الناس تلجأ إليك في ظروف معينة أم لا، أم هذا غير صحيح؟
6: لا، هذا كلام صحيح 100%. دائما الإنسان عنده الكيوريوسيتي، حابب يعرف شو عم بيصير، بغض النظر إذا كان زعيم أو كان تاجر أو شخص عادي جدا. معرفة المستقبل زي ما قلت في البداية هي نسبية بالنسبة لنا، ولكن الأهم إنه الكلام اللي إحنا بنعطيه مش مجرد ادعاءات أو كلام فاضي، لا، مدروس وفي كثير تحدوني. مثلا يقول لي أنا عمرك ما شفتني ولا بتعرف إشي عني، بدي تعمل لي خارطة، بعمل له الخارطة بياخدها بقول لي مش عارف، يعني كأنك عايش معي 98 97، إشي بعطيك أقل درجة 90%، إشي غريب، كيف تقدروا تعرفوا بهاي الشغلة؟ فإلها أسس، إلها أسس علمية هاي الطريقة، وفي إقبال عليها بشدة. وكمان في نقطة أنا سمعت أثناء الحديث من الأستاذ أو الدكتور، إنه في عندك هون هذا شيء ضد الدين. أبداً، هذا مش ضد الدين. الدين بيعلمك أول شيء إنه في إله عظيم تعبده، بتآمن فيه، وفي إذا صار تصادم بين العلم والدين هم بدك تفتش وين نقطة الضعف. مثلاً في عندك على سبيل المثال آية في القرآن، سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كلمة البروج هي الأبراج، يعني ما مش مقصود
0: سيد الكريم. لا أريد أن ندخل في الدين أرجوك، لأن الفكرة هي الأديان السماوية واضحة في هذا الشأن.
6: أنا مش معني ولكن هناك ذكرت هاي الجملة إنه هذا إله يمكن يكون شيء غير ديني أو بمس فيه. لا، أنا موضوعي ممكن تلاقي أسترولوجر متدين، واحد تاني غير متدين، واحد من هاي الفصيلة من هاي جنسية، واحد جنسية تانية ما له علاقة أبدا. موضوع علم الصرف يدرس في المعاهد الأوروبية والأمريكية، عندنا مع الأسف في منطقة الشرق الأوسط ضعيف جدا، مش هالقد متقدم.
0: وصلت الفكرة، أعتذر، داها من الوقت. سأسأل الأستاذة فاطمة لأنه في سؤال ربما ملح، ماذا يبحث زبناء سيدة فاطمة اليوم؟
4: الناس اللي كلموني يحبوا يعرفوا ايش يصرى لهم في المستقبل. في المستقبل يعني حد يحب يشري بار اكزومبل معمل المعمل هذاك يكلمني باش يعرف اسكو هذا المعمل اذا نعيش يربح بيه يربح منه فلوس ولا لا. فهمتني ولا لا؟
0: إذن هذا دور ربما امرأة أعمال اقتصاد. ألا تحسين بمسؤولية ربما كبيرة ممكن أن تتجاوز شخصك ومهارتك؟ لا
4: نعم ما يخوفنيش الشيء هذا. نرجع عليهم بثقة ويرجعوا عليا هما يكلموني من بعد ويقولوا لي سي فغي يعني واش ما قلتينا هذا هو. فهمتي ولا لا؟ كيما بار اكزومبل في الفوت الانتخابات في فرنسا
0: يسألك الناس من يصوتوا
4: يسألوني الناس من هما اللي يربحوا ومن هما لا.
0: أليست المسؤولية كبيرة ربما أنت اليوم توجهين ناس
4: لا ما تخوفنيش
0: في اختيار سياسي في اختيار مصير
4: ما تخوفنيش بس كنت تايقة في نفسي وعارفة وش بني نعمل.
0: سؤال أخير ربما للدكتور محمود حمودة سأرجع لطب النفس. أليست هذه محمد. أليست الكهانة ربما أو العرافة اليوم هي الوجه الثاني للطب النفس؟ قرأت رقم بأنه اليوم مثلا في فرنسا على سبيل المثال هناك إحصاءات عدد المنجمين هو أكبر بكثير من الأطباء النفسيين.
5: الطب النفسي له علاقة بالأمراض والطب النفسي بيدرس في كلية الطب. إيه علاقة ده بالتنجيم؟ ده ملوش دعوة بده خالص. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص.
0: لا الطب النفسي أعتذر منك الطب النفسي يهتم كثيرا بالتنجيم وبالعرافة فمن عهد فرويد وهناك اهتمام كبير بهذا المجال وليس كل الطب النفسي يعني يرفض.
5: الطب النفسي بيدرس الظواهر. الطب النفسي بيدرس الظواهر النفسية. الظواهر النفسية ملهاش دعوة بالعرافة. الظواهر النفسية منها حاجة زي التليبسي التخاطر ده ملوش
0: ربما
5: دعوة
0: لم
5: بالعرافة.
0: تفهم سؤالي سيدي الكريم.
5: حاجة العرافة حاجة والطب النفسي حاجة تانية.
0: لم تفهم سؤالي سأعيد صياغة السؤال ربما لم يكن واضحا. الفكرة اليوم هي بأن الناس التي تلجأ للعرافة أو للتنجيم أو للكهانة هي ناس ربما تلجأ لأنه هناك مشكل نفسي معين. كان هذا سؤالي. أليس اليوم التنجيم هو وجه آخر للمشاكل النفسية أم لا؟
5: عشان نفسيا العالم كلها بتبقى عايزة في قوة أخرى هي المسؤولة فاحنا بندور على القوة الأخرى. يعني أنا لو مريض نفسي وعندي مرض المرض ده مش عايزه يطلع مني عايزه يطلع بسبب إن ابن خالتي عامل لي سحر عمي عامل لي عمل إني محسود أي حاجة تانية قوة أخرى تخرج الشخص من مسؤولية المرض. طول الوقت هم بيدوروا على قوة أخرى هي المسؤولة.
0: تقول لك سيدة فاطمة
6: مدام سلمى ممكن تعليق قصير؟
0: تفضل سيد إبراهيم أكيد تفضل.
6: أحب أقول للدكتور أنه في الولايات المتحدة الطبيب النفساني الماهر لا يمكن أنه يعالج المريض إذا ما أخذ تاريخ ميلاده بالكامل وأعطى أحد المنجمين الأسترولوجرز يعمل له خارطة حتى يطلع أسرارها.
5: أنت لا تعرف شيء عن الطب سمع. النفسي في أمريكا أنت لا تعرف شيء. أنا زميل الجمعية الأمريكية للطب النفسي وأنا متواجد سنويا في أمريكا لمدة طويلة وأمارس هناك الطب النفسي. فاللي أنت بتقوله ده غلط. أنت بتقول كلام غلط. تكمل إيه بس ده كلام غلط.
6: أنا شخصيا وصلتني رسالة من طبيبة نفسانية من القاهرة من عندكم من جمهورية مصر العربية وقالت لي بتابعك في الإذاعة وباخذ شوية معلومات بتفيدني بشغلي مع المرضى الموجودين عندي. والله ما بتذكر اسمها
0: للأسف ليس لدينا الوقت
5: دي سكيزوتايب البرسوناليتي وتحتاج إلى علاج.
0: ربما
5: الناس
0: سنحكم.
5: اللي بتؤمن بالكلام ده عندنا يصنفوا باضطراب شخصية اسمه اضطراب الشخصية شبه الفصامية سكيزوتايب البرسوناليتي أو فصامية النوع.
0: ربما اليوم المشاهد سيحتار عندما
5: يعني
0: يذهب. أعتذر منكم لأن الوقت غير كافي ربما يجب تخصيص حلقة أخرى. فممارسة الكهانة أعتذر ظاهرة أنتروبولوجية كغيرها من الظواهر وربما الجدل الذي تثيره وعدم خروجها من طابو هو بسبب عدم مواكبة الأبحاث العلمية لهذه الدائرة. باسمي وباسم داليا حجازي في الإنتاج وليلى ميسون في الإعداد شكرا لكل الضيوف على حضوركم على تقاسم معرفتكم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24 بدايته ربما عندكم. شاركونا أراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. تحياتي.
9: في فلك الممنوع. سلمى بنجارة مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 اف ام، في بنغازي 105.5 اف ام، في الكويت 107.3 اف ام.

0: من التلوث على جودة الحياة، على صحتنا النفسية والجسدية. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ جلال حلواني الخبير الدولي في مجال البيئة والمياه من لبنان، أحمد الأنصاري مهندس تخطيط مدني من العراق، دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي من مصر، وزياد أبي شاكر المهندس البيئي من لبنان. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى لبنان ونتوقف عند الجدل القائم حول قانون الإعلام الجديد الذي يفترض أن يصوت عليه البرلمان قريبا. سينضم إلينا الأستاذ ربيع الهبر الصحفي ومدير موقع إلكتروني. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033-7634-4395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: لم يعد التلوث الضوضائي مجرد إزعاج عابر، بل بات جزءا من الحياة اليومية في كثير من المدن. اليوم نتساءل ما انعكاسات هذا النوع من التلوث على جودة الحياة، وما سبل ضمان حق الناس في الهدوء والراحة. نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ زياد أبي شاكر المهندس البيئي، ينضم إلينا من لبنان. نرحب بك أستاذ زياد.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ زياد. عندما نقول تلوث ضوضائي، ما المقصود بهذا النوع من التلوث بالضبط؟
2: اللي هو إذا بدك كمية من الضجيج يلي الإنسان البشري الحس السمع تبعه مش متعود عليه بعد.
0: نعم.
2: يعني أو خلينا نقول السمع الإنساني غير مبرمج لتحمل هالكمية من الضوضاء على هالنسبة من الصوت العالي.
0: طيب أستاذ زيد أبو شاكر، يعني عندما نتحدث عن تلوث ضوضائي، يعني هذا المصطلح انتشر انتشارا واسعا، وخصوصا في العقد الأخير، وخصوصا في المدن المكتظة الكبيرة. في العادة ما مصادر التلوث الضوضائي الأكثر انتشارا في المدن العربية؟
2: المصدر الأساسي هو التنقلات، العربيات، الشاحنات، إذا في قطار أو إذا في مترو أو إذا في أي نوع من التنقل المدني، هيدا كله عم ينعمل على موتورات قديمة بتطلع صوت. ومشان هيك في كتير مدن أوروبية حطوا خطة أنه ابتداء من 2030 رح يشيلوا، يبلشوا يعملوا إزالة لهالنوع من الآليات يلي بتستعمل الموتورات اللي بتمشي على الوقود الأحفوري، وتحط بدالهم سيارات وشاحنات حتى وباصات بتمشي على موتورات الكهرباء يلي ما بتعمل صوت.
0: نعم.
2: فإذا المصدر الأساسي هو التنقل. في بعض المدن اللي مثلا ما عندهم خدمة كهرباء متواصلة بيتكلوا على مولدات الكهرباء، وهيدي كمان بتعمل صوت حتى ولو معمول إلى كاتم للصوت، بس هيدي كمان بتعمل ضجة وبتعمل ارتجاجات.
0: نعم.
2: كمان هيدي الارتجاجات مزعجة.
0: أستاذ زيادة بشكل، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ أحمد الأنصاري المهندس في التخطيط المدني. نرحب بك أستاذ أحمد.
3: تحياتي، حياك الله.
0: أستاذ أحمد، يعني الكثير من التقارير تشير إلى أن المدن العربية أكثر، يعني أصبحت أكثر ضجيجا مما كانت عليه قبل 20 عاما. كيف تعلق على ذلك ولماذا؟
3: أحياتي حضرتك وضيفك الكريم. إحنا هذا الموضوع مهم جدا عندنا. مبدئيا أشكرك على الاستضافة. مدينة العربية تعرضت إلى تلوث سمعي بسبب الازدحامات المرورية، بسبب ما ذكر ضيفك الكريم، والدات الكهربائية والورش العشوائية، والاستخدام المفرط وزاد عن الحاجة لأبواق السيارات إضافة

0: تمثل إلى التوسع العمراني غير المنظم خارج تنظيم المدن. المعالجة لهذه الضوضاء يجب أن تكون بإعادة النظر في التخطيط الحضري وتطوير النقل العام ولتقليل الزخم وتقليل عدد السيارات التي تؤدي إلى انبعاثات وإلى أصوات أثناء الحركة وأثناء التشغيل. أما موضوع زيادة المساحات الخضراء فهو أحد الأمور والأساسية المهمة لتقليل هذا الضوضاء والضجيج والمشاكل البيئية. أيضا يجب أن يكون هناك قانون للبناء والبيئة منظم جدا ويشدد على تنفيذه. اليوم إحنا المدن الناجحة هي ليست المدن ذات الأبراج العالية والشوارع الواسعة، إنما هي المدينة اللي توفر لسكانها الراحة والصحة وجودة الحياة وقلة التلوث. أيضا التخطيط العمراني الحضري هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل ولأجيالنا القادمة. الاختناقات اللي حصلت بسبب البناء العشوائي بسبب التجاوزات على المناطق الخضراء هو أثر وخلق بيئة سيئة للمعيشة نحتاج اليوم. نعم
1: أستاذ أحمد الأنصاري، هل تعتقد أن المشكلة في أساسها مرتبطة بتخطيط هذه المدن بالتخطيط الحضري، أم أيضا هي مشكلة تتعلق بالاكتظاظات السكانية؟
0: والله شوف، هي المسؤولية الأولى هي ليست يعني مسؤولية المهندس أو المخطط الحضري، يعني المسؤولية هي مشتركة تكون بين الدولة والدوائر البلدية الخاضعة على هذه المناطق والمسؤولية مباشرة، وتكون المسؤولية أيضا على القطاع الخاص وعلى المواطن الذي يتجاوز على المناطق الخضراء ويبني بصورة عشوائية. الهدوء في المدينة هو ليس رفاهية بل هو حق من حقوق الإنسان. يجب أن تكون هناك بيئة حضرية صحية وآمنة. يجب أن ينتبه اليوم إلى القوانين وإلى جميع الإجراءات القانونية التي تؤثر بالتالي على منع أي تجاوز على البيئة. يجب اليوم النظر بصورة كاملة من قبل الدولة إلى تأسيس إلى النقل العام بصورة جماعية أكثر من يكون نقل خاص والسيارات والعشوائيات اللي تحصل اليوم وكثير حتى من يعني استخدام وسائل نقل يعني سيئة جدا. يعني استوردنا تجربة سيئة من الهند وهي التكاتك والدراجات بصورة عشوائية بصورة كبيرة، يعني تكون جزء أيضا من التلوث ومن الضجيج وتكون أيضا من الاكتظاظ السكاني. إحنا اليوم نتحدث عن التلوث السمعي والضوضاء، إحنا ليس مصدر الإزعاج هو وحده، لكن اليوم هي قضية صحية وبيئية تؤثر في جودة حياة الإنسان. طيب. الدراسات دائما ما تتكلم عن التعرض المستمر للضوضاء يرفع مستويات التوتر والحالة النفسية للإنسان. يجب الإنسان أن ينام بصورة كاملة، يجب أن يركز ويجب أن يعني يكون مرتاح في البيئة التي يعيش فيها. سببها أدى اليوم إلى كثير من الإصابات في أمراض القلب وضغط الدم وغيرها. أيضا حتى اليوم الإنتاجية والتحصيل الدراسي للطلاب تأثر بصورة مباشرة بسبب هذا الخلل. طيب. أستاذ أحمد. اللي حصل. نعم.
1: أستاذ أحمد، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور جلال حلواني الخبير الدولي في البيئة والمياه. نرحب بك دكتور جلال.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك. يعني مدن عربية كثيرة تصنف بأنها أو نسبة الضوضاء فيها عالية جدا، ولكن في نفس الوقت دكتور جلال يعني هناك الشعور بأن التلوث الضوضائي لا يحظى بالاهتمام الذي ربما تحظى به بقية أنواع التلوث، هل هذا صحيح أم لا؟
2: المشكلة أنه التلوث الضوضائي هو تلوث غير مرئي لهالسبب، يعني أحيانا لا يعني يلاقي الاهتمام المفترض. ثم هناك ثقافة عند بعض الدول وهي ثقافة الصوت العالي، يعني وخاصة في وسائل النقل يعني يعتمدون المنبه بشكل دائم، كما موضوع أن نحن حتى في حياتنا العامة في أفراحنا في الأعراس الأصوات المتزايدة يعني في كثير من الدول، أنه حتى ولو الساعة 2 الصبح عندما ينتهي بالعرس يمر بجولة بالسيارات ملتقين المنبهات يعني، وهذا الشيء للأسف يعني سيء جدا. إضافة أن هناك عادة في بعض من الدول وهو إطلاق العيارات النارية. فهذه الفوضى وهذه العادات هذه مشكل. نحن الدول الحديثة يعني اتخذت إجراءات مهمة جدا لمحاربة موضوع الضجيج الناتج عن وسائل النقل. فمثلا إذا كانت محطة القطار موجودة في وسط المدينة وبالتالي ممنوع أن يمر قطار بعد الساعة مثلا 9 مساء أو الساعة 10 مساء حتى أن يتيح للناس موضوع النوم. أما إذا كان هناك خطوط دولية فيجب أن تكون خارج المدن.
1: دكتور جلال نعم، يعني هل توجد تشريعات كافية في الدول العربية للحد من الضوضاء أما أن التشريعات موجودة ولكنها غير مطبقة؟
2: للأسف هناك تشريعات دولية بدأت تطبيقها عديد من العواصم، يعني مثلا فيما يتعلق المطارات والقطارات والسيارات، يعني حتى في بعض المدن مثلا يمنع منعا باتا يعني أي ضجيج بعد الساعة 10 ليلا. وبالتالي إذا كان حتى يعني في بعض الأوتيلات أصبح الآن كل الغرف في الأوتيلات ممنوع يعني الصوت يكون عالي، يكون مبرمج على نسبة محددة حتى لا يتم إزعاج الآخر. فالتشريعات موجودة ويعني استنبطت في غالبيتها من توصيات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الناس وراحتهم، لأنه من حق الإنسان أن يكون هناك يعيش في راحة نفسية وأن لا ينزعج، وخاصة يجب أن نتنبه إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا سيما كبار السن وبالقرب من المستشفيات. طيب. لهذا السبب نجد مثلا أن هناك في كثير من المدن حيث هناك الطرق السريعة الأوتوسترادات نجد هناك ما يسمى الحائط العازل للضجيج، بحيث أنه لا يعني تنتقل الأصوات والضجيج إلى المناطق المجاورة، وأصبحت التنظيم المدني يفرض على أن يكون هناك زجاج مزدوج أو حتى ثلاث طبقات لضمان عدم وصول أي من الأصوات إلى داخل البيوت.
1: طيب نتمنى أن تبقى معنا دكتور جلال، اتصلنا العديد من الرسائل. ياسر من الأردن يقول هذه حياتنا التي نعيشها من الموسيقى المرتفعة إلى أبواق السيارات إلى الورشات التي تبدأ في الصباح الباكر وأحيانا تنتهي في ساعات متأخرة من المساء. أعتقد أن هناك قوانين ولكنها لا تطبق. رسالة أخرى تصلنا من دنيا من هولندا، أهلا بك يا دنيا التي تستمع إلينا عبر الإنترنت. دنيا تقول أكبر مفاجأة عندما انتقلت إلى هولندا هي أنه لا يوجد زوامير للسيارات في الشوارع. أبواق السيارات في مصر كانت تملأ الدنيا وهي موجودة وحاضرة في كل لحظة. طيب ينضم إلينا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي من مصر، نرحب بك دكتور جمال.
3: أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم.
1: يعني أريد أن أتوقف عند رسالة دنيا الطالبة المصرية التي تعيش حاليا في هولندا، تقول يعني أمر مستغرب كان أن تمشي في شوارع بدون أن تسمع يعني أبواق السيارات. هل الموضوع له علاقة بعادات مجتمعية أحيانا دكتور جمال؟
3: لا بص يا فندم، في سلوك بيبقى سلوك مكتسب وفي سلوك بيبقى مورث. احنا للاسف الشديد لو بصينا لبعض الدول العربيه نلاقي ان السلوكيات المكتسبه في الفترات الاخيره اصبح فيها نوع من المعيبه شويه، الضوضاء، الصوت العالي، العراك، في سلوكيات في العلاقات الاسريه، في سلوكيات في العلاقات الاجتماعيه، كل ده حاجات مكتسبه في الفترات الاخيره، يمكن نقول في العقد ال 25 سنه الاخيره، وللاسف بتزيد ان نتيجه انحدار ثقافي في بعض الدول العربية.
1: دكتور جمال فرويز، ما الذي يحدث في الدماغ عندما يتعرض الإنسان للضوضاء بشكل مستمر، وخصوصا أننا يعني نسمع كثير عن انعكاسات الضوضاء على الصحة النفسية والجسدية؟
3: تمام، بص يا فندم، احنا عندنا جوه المخ كده في علبة اسمها سبثالاموس أو تحت المهاد، هذه العلبة دي فيها حاجة اسمها النواقل العصبية. النواقل العصبية دي الدوبامين، سيروتونين، ادرينالين نور ادرينالين جابا جلوتاميك اسيد دول كل واحد فيهم له دور في مع الانسان. النور ادرينالين او ماده النور ابينفرين دي ماده اللي هي مسؤوله عن الكابه والتعاسه والتوتريه، دي بتزيد للاسف الشديد مع الضوضاء. ماده النور ادرينالين دي ماده قابضه لو عدى ميه، يعني هي الضوضاء هي بتسرها فبتزيد في الاوعيه الدمويه، فلما بتزيد بتعمل قفله في الاوعيه الدمويه الطرفيه، بتعمل الصداع، بتعمل زغلله في العين، بتعمل جفاف الحلق، خانه الرقبه، طبقه السد، اوعيه الدمويه الطرفيه بتتقفل فبحس ببروده او تنميل او رعشه في الاطراف. طبعا ضربات القلب بتزيد شويه، المعده للاسف بيحصل فيها انقباضات وزياده في الاعصاب المعديه، القولون بيتشد. يعني كل هذه الضوضاء طبعا مع اضطرابات النوم مع اضطرابات الاكل، كل ده نتيجه زياده نور الابنفرين اللي هو بيبقى ناتج عن زياده الضوضاء حول الانسان.
1: طيب دكتور جمال فرويز، هل هناك فئه عمريه تتاثر بالضوضاء اكثر من غيرها ام لا؟
3: طبعا كبار السن، دايما بنقول كبار السن بيبقى احتياجهم لعدد ساعات النوم والراحه اكثر من غيرهم، والاطفال الصغيرين. ودايما الطفل بنقول الطفل في الاول بيبقى محتاج من 8 ل 12 ساعه في الفتره الاولى. طبعا هنا لما يكون في ضوضاء وخصوصا لو هو مش متعود عليها او صوت عالي مفاجئ، ده بيعمل له نوع من الاضطراب في النوم، بيأثر عليه فبيأثر على الميلاتونين، والميلاتونين لما بيتأثر للاسف شديد بيأثر على الحاله المزاجيه، الدوبامين هيتأثر، السيرين هيتأثر، هتلاقي الطفل في حاله بكاء مستمره بدون اي اسباب واضحه قدامنا. كبار السن طبعا لما بيتعرضوا للضوضاء طبعا النوم بيقلق، بيضطرب عندهم النور ابنفر لما بيزيد هيأثر لهم على عضله القلب، هيأثر على المخ، فبيعمل للاسف نوع من التوتريه العاليه وزياده الاكتئابيه.
1: دكتور جمال، يعني كثير من الناس يقولون يعني خلاص تعودنا على الضجيج، تعودنا على الضوضاء، هل صحيح أن الجسم يتعود؟ وإن تعود هل صحيح أن الضرر يختفي أم لا؟
3: هو الضرر مش هيختفي، هو طبعا بيبقى في حاجة اسمها accommodation، التعودية، زي ما حضرتك بتعيش في مكان فيه ضوضاء عالية يوم التاني بعد أسبوع بتتعود عليه، لما بتتنقل من مكان لآخر مع اختلاف ساعات النوم السيركادن ريزم أو الساعة البيولوجية بتاعتك بتتعود بعد 3-4 أيام، فهي الضوضاء في تعودية عليها والإضاءة العالية فيها تعودية عليها، ولكن في بعض الأشخاص اللي هم تعودوا على نوع من الهدوء، على نوع من السكينة، زي ما الأخت قالت لك أنا في هولندا لما رحت اختلفت عن القاهرة، زين لو أنت جاي من هولندا للقاهرة هتلاقي في اختلاف في الأصوات في الضوضاء، ده هيأثر عليك بصورة مباشرة، لكن لما تروح من القاهرة لهولندا التأثير بتاع الراحة بيبقى أقل، طبعا بيبقى في نوع من السعادة الوقتية. هنا كل واحد لما بتتعود عليها بعد 3-4 أيام خلاص دي الريجيم بتاعك أو الرزم بتاعك اللي انت ماشي عليه، لما بيختلف هنا برضو بتاخد فترة زمنية لغاية لما تتعود.
1: ولكن هذا لا يعني أن الانعكاسات السلبية تختفي أو الضرر يختفي ولا لا؟
3: لا، الضرر موجود في كافة الأحوال، لكن النهاردة قوة الضرر أو شدة الضرر بتختلف حسب نوع الشخصية وحسب عدد الساعات وحسب التعود السابق.
1: دكتور جمال، يعني السؤال الأخير لو سمحت لي، الكثير من المستمعين يعني يعيشون في مدن كبيرة الضوضاء فيها مرتفعة، ما الخيارات المتاحة؟ كيف يمكن التعامل مع هذه الضوضاء؟ كيف يمكن حماية أنفسهم من هذه الضوضاء؟
3: ده هو زي ما الأستاذ جلال قال حضرتك كده في الدخلة السابقة، إن احنا بيعملوا حوائط عازلة، إن أنا أبعد بقدر الإمكان عن مكان الضوضاء، بحط عوازل بلاستيكية أو إسفنجية على الأذن عند النوم، إن أنا أحاول بقدر المستطاع المكان اللي فيه ضجيج عالي أبعد عنه، لما أدخل مكان فيه صوت عالي بحط زي سماعات أو قطع قطنية على الأذن لحماية الأذن من الضوضاء العالية. يعني كل إنسان بيختار الطريقة اللي تريحه وبالبعد عن هذه الضوضاء بالصورة اللي تتناسب معه وبالصورة التي لا تضر عمله.
1: كيف نعرف أن الضوضاء بدأت تؤثر على الصحة النفسية والجسدية؟ هل هناك علامات يعني تقول لنا انتبهوا؟
3: طبعا ابتدت العصبية المفرطة غير مبررة، اضطرابات النوم، اضطرابات الأكل، ابتدى في فقدان شغف، التوترية العالية اللي أنا ببقى فيها الإنسان لما بيبقى فيه ضجيج حواليه بيبقى فيه توتر بسرعة عالية جدا، ابتدى الاستثارة السهلة سهولة الاستثارة في التعامل مع الآخرين، الخناقة على أسفل الأسباب، التوترية العالية على أسفل الأسباب.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، حدثنا من مصر. أريد أن أعود إلى المهندس البيل أستاذ زياد أبي شاكر. أستاذ زياد، هل يمكن قياس مستويات الضجيج بسهولة؟ وما الحدود المقبولة عالميا؟
4: بالطبع أكيد في ماكينات محمولة هي بتقيس مستوى الضجيج، والوحدة الضجيج هي ديسيبل، وفي قوانين محطوطة انه لازم يراعى انه ما يتخطى مستوى الضجيج الحد الكذا من الديسيبل. حتى في بعض البلدان بالحفلات الموسيقية بيجي حدا من قبل البلدية معه هيدا الجهاز، وبيقول انه هيدي الحفلة لازم تكون على مستوى معين. اكيد كل شيء، المشكلة مثل ما ذكروا كل الضيوف الكرام، المشكلة هي مش بالقوانين، المشكلة الأساسية هي في من يطبق هذه القوانين ومن يفرض احترامها.
1: نعم. طيب أستاذ زياد، يعني إذا أردنا الحديث أيضا عن المساحات الخضراء، وهذه نقطة أثارها أحمد الأنصاري قبل قليل، إلى أي مدى يمكن للمساحات الخضراء المساعدة في تقليل الضجيج في المدن؟
4: بنسبة بتوصل ل 80%، وخصوصا انه اليوم صار في تقنيات لانتاج مساحات خضراء عامودية توضع في المدن، توضع على الطرقات، توضع على مسارات المشاة، حتى صار في تقنيات كثير متقدمة لما يسمى الأسطح الخضراء، يعني يتم الزرع على أسطح البنايات، وهيدي كلها مش بس بتخفف من مستوى الضجيج، إنما كمان بتحسن من تلوث الهواء، بتصير تعطي هواء فيه أكسجين أكتر، وأكيد تملي نوع من الجمالية على المدينة، يلي أكترية المدن وخصوص المدن العربية هي غابات من الإسمنت. هيدا الشيء كمان لازم يكون ضمن التخطيط المدني. للمدن.
1: أعود إلى الأستاذ أحمد الأنصاري. أستاذ أحمد، يعني برأيك ما أبرز الأخطاء التخطيطية التي تجعل الضوضاء جزءا من الحياة اليومية؟
5: شوف، أنا هذا الموضوع يعني خلينا نكون واقعيين، أول موضوع الأساسي هو النقل والشوارع اللي تكون غير منظمة، والبناء يجب أن يكون متناسب مع هذه الطرق. فدائما ما تتجه الدول إلى عمل طرق حلقية حول المدن حتى تخلص من حركة الشاحنات وتكون بعيدة، لأن دائما الشاحنات تعرف اليوم أصوات الهورنات والأصوات العالية، لأن حركة الشاحنة هي تأثر بالتالي إذا كانت قريبة من الأحياء السكنية. أيضا وسائل النقل العام يجب أن يتم الاعتماد عليها لتقل السيارات الخاصة، معالجة اختناقات المرورية، تشجيع المشي واستخدام الدراجات في بعض المناطق الحضرية، وتكون يعني خالية من استخدام أو دخول السيارات. ايضا حتى انواع الاسفلت اللي يستخدم لتبليط الشوارع يجب ان يكون من انواع هي قادره على تقليل الاحتكاك، وقادره ايضا على امتصاص جزء من الضوضاء. احنا نتكلم اليوم هسه اذا مساله العماره، يعني اذا دخلنا بطريقه حضريه وبتصميم حضري انه نحاول نقلل هذا التوتر ونحاول او الاصوات او حتى التأثير على البيئة، يمكن نتخذ عدة خيارات. يعني أول موضوع بالتصميم المعماري يجب أن تكون غرف النوم دائما بعيدة عن الشوارع المزدحمة، يعني تكون في نهاية المنزل، حتى لأنه دائما هي غرفة النوم تكون هي مكان الراحة للإنسان، فيكون جزء من هذا الموضوع. أيضا استخدام التقنيات الحديثة في العوازل بالجدران والسقوف، وأيضا استخدام الزجاج المزدوج هو يحاول يعني المحافظة على درجات حرارة، وأيضا يمنع الصوت من الدخول. تصاميم الواجهات وتصاميم الداخلية بحيث يكون هناك يعني دائما فناء كبير داخل المنزل حتى يقلل وصول الضوضاء.
0: يعني ما يكون يعني دائما الاحتكاك مع الخارج تتقل. موضوع المباني والمسافات بين المباني يجب ان تكون، وهناك ارتدادات يعني للبناء حتى تبتعد دائما عن المكان يعني اللي يسبب الضجيج.
1: عند المشاريع الجديده هل يؤخذ موضوع الضوضاء بعين الاعتبار؟ هل تؤخذ كل هذه يعني المعايير بعين الاعتبار ام لا، وكانه يتم تجاهلها استاذ احمد؟
0: لا بالعكس، يعني هسه المفروض يعني اتجهت الدول الى محاوله تقليل الضوضاء بالمدن وفتح مدن جديده صديقه للبيئه تسمى في بعض الاحيان، هي تأثر تكون دائما يعني هذه المدن تركز على المساحات الخضراء، تركز على تخطيط معماري وحضري يكون حديث جدا، يكون صديق للبيئة، يكون أيضا يراعي المسافات بين الأبنية، يراعي موضوع الضوضاء والضجيج، وتكون هناك حتى في بعض المدن سيارات كهربائية تستخدم داخل المدن حتى الانبعاثات تقل.
1: نتحدث عن المدن العربية يعني هنا.
0: المدن العربية المشكلة هو الموضوع يعني دخلنا بمشكلة أكبر. المدن العربية هو عدم التخصص في المناطق، يعني كثير من المناطق السكنية تجد فيها ورش ميكانيك، ورش غسل السيارات، كثير من الأعمال التي تصدر أصوات عالية. هذا الموضوع يعني يجب أن يشدد بالقوانين والضغط على مستخدمي هذه المناطق بالالتزام. يعني اليوم احنا موضوع المناطق السكنية والموضوع المدارس والمستشفيات، يعني يجب أن يكون فصل وظيفي بين أنشطة المناطق حتى يعني نقلل نسبة الضوضاء وما نأثر اليوم على النشاطات داخل المدينة بنفس الوقت، ونقل المراكز التجارية والمناطق الصناعية خارج المدن. يعني حتى نكون اليوم نعدل هذه المدن العربية، للأسف كثير من المدن العربية تصنف يعني سيئة من ناحية المعيشة، ولا تقارن حتى بالتسلسل، إنه يعني في النهاية دائما وفي ذيل القائمة هي غير صالحة للمعيشة.
1: للأسف أحمد يكتب إلينا من الأردن، أحمد يقول الضوضاء موضوع طبقي، أيضا المناطق الفقيرة عادة تكون نسب الضوضاء فيها مرتفعة جدا، أما المناطق الغنية فتكون أكثر هدوءا. أعود إلى دكتور جلال حلواني الخبير الدولي في البيئة والمياه. دكتور جلال، يعني هل الضوضاء مشكلة راحة فقط أم أنها ربما ملوث بيئي لا يقل خطورة عن تلوث الهواء؟
2: لا، هي إحدى أنواع التلوث. يعني كما هناك تلوث للمياه وتلوث للهواء، فهناك طبعا التلوث الضوضائي هو من أنواع التلوث التي يعني يسلط عليها الضوء، ومنظمة الصحة العالمية تم تصنيفه من مصادر التلوث التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان، وبالتالي هو ليس فقط من أنواع الراحة بل هو من الأمور المطلوبة لكي يعني تدخل في تعريف النوع الصحة. يعني أنا عندما نقول الصحة الاجتماعية وعندما نقول الراحة النفسية فهي دي جزء من صحة الإنسان، وبالتالي هي ليست اختيارية بل هي مطلوبة، لأنه من حق الإنسان وأن ينعم بصحة مستدامة وأن يحافظ على صحته. وبالتالي لأن كما ذكروا الزملاء الضيوف بالتأثيرات على الصحة العامة، فهي بالتالي يجب أخذ كل التدابير لكي بضمان عدم حدوث ضوضاء.
1: هل هناك يعني مجتمعيا، عفوا دكتور جلال، مجتمعيا هل تشعر أن هناك وعي كافي فيما يتعلق بالضوضاء؟ يعني هناك أحد المستمعين الذي أشار إلى الأبواق، إلى الموسيقى العالية، حتى بعض الناس عندما يتحدثون مع بعضهم تكون أصواتهم مرتفعة. هل الموضوع متعلق أيضا ربما بثقافة مجتمعية يعني ربما لا تولي كثير من الاهتمام للهدوء؟ ما رأيك؟
2: للأسف هذا كلام فيه يعني شيء من الدقة، على اعتبار أنه المجتمع العربي يعني وخاصة نجده في بعض الأغاني وفي بعض الاحتفالات العربية حيث يدخل الأصوات الصاخبة والآلات الطبل والزمن وغيرها من الأمور.
1: من قال الرصاص قبل قليل؟ أيضا إطلاق الرصاص
2: في الثقافة. هذه جاية من الثقافة، ولذلك لابد من لفت النظر إلى أهمية أن يعني أن يحافظ على موضوع يعني عدم حدوث أصوات مزعجة وصاخبة، ويعني هناك أشخاص يعني يتضايقون صحيا من هذه الأصوات التي تصدر من هنا ومن هناك. حتى ولو كان الإنسان عنده مناسبة سعيدة فيجب أن يفكر أيضا في غيره من الناس.
1: طيب. أعود إلى زياد أبي شاكر. أستاذ زياد، هل هناك إجراءات بيئية فعالة يمكن أن تطبقها البلديات في المدن والبلدات العربية، أم أن الموضوع أعقد من ذلك؟
4: ليك منه معقد بس منه سهل كمان، لأنه اليوم عم تطلب أنت من بلديات ومن جهات محلية حكومية إن تطبق القانون بدون ما تكون أنت عطيهم كل الأداة الضرورية إنه يقدروا يطبقوا هيدي القوانين. موضوع أبواق السيارات هيدا شيء بمتناول اليد، أكيد بيكون في دوريات للشرطة البلدية وكذا، السيارات اللي عم بتخالف يلي عم بتضمر بيحطوها على جنب بيعملوا لها ضبط. هيدي شغلي. هلا بيكون في حتى بالقانون الدولي بيصير في اتفاق انه مثلا ممنوع سيارات الجديده يكون مستوى الضجيج تبع البوك تبعها اعلى من هالكميه من الدسيبال، لحتى هيدي كله بيكون عم بخفف من هالشيء. هيدا ما لازم نعترف انه ما فينا نطبق القوانين، بالعكس لازم كلنا ندفع ونطالب ونضغط انه القوانين المرعية الاجراء يجب تحفيز يلي بيطبقوها على تطبيقها. هيدي لحالة بتحل لك 50% من المشكلة.
1: تصلنا رسالة من شورش من سوريا يقول: أنا عايش بفيينا لكن الهدوء الزائد للعواصم ممل. ما رأيك برسالة المستمع من فيينا أستاذ زياد؟
4: يعني هيدا عم بيقلنا ومن الهدوء ما قتل. لا يعني زهقان بده يسمع، مشتاق للضجة بالشام مثلا أو الضجة ببيروت وكذا، وهيدا شيء بعتقد ضيفنا المحلل النفسي بيقدر يحكي فيه أحسن مني. لأنه ليش ناس الهدوء بيعملهم كآبة مثلا؟ هيدا شيء فضولي يعني. طيب. بالنسبة لي
1: تصلنا رسالة أخرى من ياسر، عفوا من مها من الأردن. مها تقول: لدي أماني كثيرة منها أن تختفي أبواق السيارات في زفات العرس لأنها تسبب إزعاج كبير جدا. أعود إلى أحمد الأنصاري. أحمد الأنصاري، يبدو أن الموضوع له علاقة أيضا بالثقافة وبنمط حياة معين، ربما يعني فيه ضوضاء كبيرة، ما رأيك بذلك؟
5: والله شوف، هو موضوع يعني ينعكس مرات على نوع المدن. يعني هسه خلينا نضرب مثل بغداد، سبب الضوضاء فيها ارتفاع الازدحام ومدادات كهربائية كثيرة، وأيضا عدم فصل النشاطات التجارية والصناعية عن داخل المدن. بيروت مستويات مرتفعة، كثافة عمرانية ومرورية في مساحة ضيقة. القاهرة هي من أكثر المدن الكبيرة العربية لكنها ازدحام ناحية السكان والضوضاء بسبب الكثافة السكانية. شوف احنا الدول الخليجية بدأت تعالج هذه المشكلة، يعني أبوظبي أعتقد أصبح نموذج، ودبي بإدخال المدن الذكية والمستدامة بعمل حواجز صوتية على الطرق السريعة وتطبيق اشتراطات العزل الصوتي في المباني الحديثة وزيادة المساحة الخضراء، رغم هي مناطق صحراوية يعني غير صالحة الزراعة، لكن يقوموا باستبدال تربة في سبيل أنه يكون عندهم مناطق خضراء. أيضا موضوع النقل العام والمترو وتشجيع المواطن على استخدام النقل العام وترك السيارات والتركيز على سيارات كهربائية أيضا هو يعني أثر سلبك، عفوا أثر إيجابيا. إحنا الإنسان يعني يجب أن يخضع في بيئة وتكون هناك مستوى ضوضاء لا يتجاوز 50 دسيبل، لكن للأسف في المدن العربية يعني وصلنا إلى حد 85 وفي بعض الدول إلى 90 دسيبل، وهذه يعني من ناحية العمرانية ومن ناحية الحياة الطبيعية يعني تأثر بالتالي سلبا على الإنسان. أعتقد إحنا بالمدن العربية هو مشكلتنا هي مو فقط الضوضاء، لكن إحنا التخطيط الحضري يجب أن ينتبه له ومعالجة المدن القديمة ومحاولة اليوم حل جزء من هذه المشكلة يجب على السلطات في الدول العربية أن توفر بيئة هادئة وصحية للسكان.
1: أستاذ أحمد،
5: التخطيط العمراني.
1: نعم. اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع جلال، يقول: كلامكم على العين والرأس، ولكن الموضوع هو موضوع حكومات. عندما توفر الحكومة الكهرباء للناس لن يتجه الناس إلى شراء مولدات كهربائية مزعجة. كيف تعلق على رسالة المستمع جلال أستاذ أحمد؟
5: وهي مشكلة، هي مشكلة يعني توفير خدمات ونوع الخدمات. المواطن العربي هي يعني مسؤولية الدول، لكن اللي حصل تعرف اليوم الاضطرابات اللي حصلت في الدول، بعض الدول تعرضت لحروب، بعض الدول إلى تغيير داخلي وأثر سلبا. يعني اليوم إحنا اللي حصل بليبيا وحصل يعني في سوريا من أحداث داخلية، وقبلها سبقها من العراق ولبنان، يعني هاي أثرت بالتالي على البنية التحتية وأثرت على قدرة الدولة على إنشاء محطات كهربائية جديدة. مع التوسع السكاني أيضا استنزفت الموارد لهذه الدول، هي أثرت بالتالي، وهذه الفوضى اللي حصلت أيضا لتجاوز القوانين والجرأة على الدولة وعلى القانون هي بسبب كانت هناك أنظمة مستقرة قد يكون ديكتاتورية في بعضها، لكن المشكلة بعد الانفتاح هو الناس لا تلتزم يعني بصورة كاملة وتؤثر يوم بالتالي على تجاوز القوانين، وهذه تنعكس سلبا على الدولة. الدولة في هذه الحالة لا تستطيع تقديم خدمات لأن قلة الموارد، واتجهت في السنين الأخيرة إلى معالجة المشاكل الداخلية، لكن أعتقد إحنا متجهين إلى مرحلة جديدة، مرحلة من الاستقرار النسبي، مرحلة من النهضة العمرانية والاهتمام بالشعب العربي في بعد تغيير الأنظمة، بعد تغيير والاستقرار في هذه الدول، استقرار سياسي وتوفير الموارد اللازمة وتشجيع الاستثمارات في المدن الحديثة، واللي هي بالتالي الصب في مصلحة المواطن العربي وموضوع الكهرباء على أولها. نعم.
1: شكرا جزيلا أحمد أنصاري، مهندس تخطيط مدني من العراق. وجه شكرا إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: الأستاذ زياد أبي شاكر، المهندس البيئي من لبنان، دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي من مصر، ودكتور جلال حلواني، خبير دولي في مجال البيئة والمياه من لبنان. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج ولأنا غدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها اليوم إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعد سنوات طويلة من النقاش بات مشروع قانون الإعلام الجديد في لبنان أمام مرحلة حاسمة وذلك مع اقتراب عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن المشروع يواجه اعتراضات من جهات إعلامية عدة من بينها تجمع المواقع الإلكترونية الذي يطالب النواب بعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية محذرا من مواد قد تؤثر في عمل المواقع الرقمية ومستقبل المهنة وحرية الإعلام. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ربيع الهبر ناشر موقع ليبانون فايلز. نرحب بك أستاذ ربيع.
2: صباح الخير.
0: أهلا بك أستاذ ربيع. في البداية، لماذا يطالب تجمع المواقع الإلكترونية النواب، لماذا يطالبون بعدم التصويت على مشروع قانون الإعلام بصيغته الحالية؟
2: يعني ليس هناك من مبرر لدى التجمع المواقع الإلكترونية يلي يعني أنا كنت جزء منه بفترات سابقة وأعتبر نفسي لا أزال هناك. لا هناك من مبرر البقاء على قانون قديم. القانون القديم ليس لا يدرج ضمن يعني مواده، وهو قانون قديم جدا، المواقع الإلكترونية أو أي شيء عن هذا الموضوع. هناك فوضى إلكترونية في لبنان والبعض يستفيد من الفوضى. يعني نحن بأمس الحاجة إلى قانون يعيد ترسيخ مفاهيم جديدة في الإعلام. يعني اليوم نحن أمام، يعني لا أعرف إذا كان هناك 2000 أو 3000 أو 5000 قانون موقع إلكتروني بلبنان، وهي فوضى عارمة، وكل شخص يذهب ويفتح موقع إلكتروني ويصبح منصة للبلاك ميلينج، يعني لابتزاز الآخرين، وهذا أمر غير مقبول. فأنه أي طلب لمنع هذا القانون أو يعني من لتوقيف هذا القانون أو عدم التصويت عليه هو يعني مشبوه، وأنا يعني من أقوى الداعين وأكثر الداعين إلى السرعة في إقرار هذا القانون أو أي قانون عصري للإعلام الحديث.
0: أستاذ ربيع الهبر، هناك العديد من البنود في القانون أثارت الجدل أيضا، يعني ما أسباب هذا الجدل حول مشروع القانون الجديد؟ ما هي أبرز البنود يعني المثيرة للجدل؟
2: على البنود المثيرة للجدل هو إدراج يعني الكراهية والحبس التي تصل، العقوبة الحبس التي قد تصل، وهذا يعني بند أضيفة في الفترة الأخيرة، يعني فترة تصل إلى الحبس 3 سنوات في حال يعني ذكر قام بالتشهير أو ب يعني بس أخبار كاذبة تؤدي إلى عدم يعني السلم الأهلي أو الكراهية أو أمور من هذه. ولكن كمان أثير موضوع يعني غرف القضائية المستقلة. الغرف القضائية المستقلة عندما يلغى القانون المتعلق بالمطبوعات، قانون المطبوعات، يعني هذا موضوع حساس، لأنه أنشأ هذا القانون غرف في المناطق، غرف قضائية مستقلة بالمحافظات، ويعني يصبح هناك يعني استنسابية في تطبيق الأمور. طيب. وهو ينظر في هذه الأشياء، يعني هذه الأمور، يعني أصلا قضية ملاحقة الصحفيين وتخوف خبراء قانونيون من بعض التعديلات التي قد تطيح الالتفاف على منع التوقيف من خلال إعادة إدخال جرم الأخبار الكاذبة ما قلته قبل قليل والتشهير وتوسيع تفسيراته لتصبح مبرر لملاحقات جزائية.
0: أشرت في بداية حديثك أستاذ ربيع الهبر عن فوضى المواقع الإلكترونية، ولكن يعني البعض يقول وأبرز بنود الاعتراضات في المشروع الجديد أن هذا المشروع يقال إنه يسهل أيضا يعني إطلاق المواقع الإلكترونية الإعلامية، ما رأيك بذلك؟
2: لا يسهل، يعني نحن اليوم أمام نظام عالمي جديد في الإعلام. يعني إذا أقمت منصة على إنستغرام وبثيت عليها أخبار كيف يمكن ملاحقتك؟ على الأقل هذا يفرض شروط، يعني يفرض شروط يعني متعلقة بإلزامية أن يكون المدير المسؤول للموقع الإلكتروني إعلاميا لبنانيا، وهذا ما أثار انتقادات حقوقية باعتباره تمييزا وتقييدا لعمل الفئات الأخرى مثل السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في لبنان. يعني لا هو يعني هناك علم وخبط فقط لإنشاء موقع إلكتروني، ولكن يعني يجب أن يكون ميز بين المواقع الإلكترونية وفقا لمعايير محددة. يعني مثلا على الموقع الإلكتروني أن يكون لديه مكاتب، ويكون لديه ليكون فئة أولى هذا الموقع، ويكون لديه محررين ومدير مسؤول قادر على أنه يكون مثلا صحافي معروف. يعني اليوم كل واحد يدعي مهنة الصحافة. مثلا أنا أستاذ جامعي وأنا إحصائي وأعلم مادة يعني قريبة من الصحافة، ولكن لا أدعي أن أكون صحفيا. أنا أعلم أستاذ في العلوم السياسية ولا أقول عن نفسي أنني صحفي، أقول أنني أستاذ علوم سياسية ولكن ناشر موقع إلكتروني.
0: أستاذ ربيع الهبر، يعني أنت ناشر موقع إلكتروني، وهذه فرصة يعني لسؤالك عن أبرز الصعوبات التي تواجه المواقع الإلكترونية في لبنان اليوم.
2: هو هي مشكلة التمويل، يعني الإكسبنديتشرز، ميديا إكسبنديتشرز لبنان لم تعد تتخطى 20 أو 30 مليون دولار في العام. وبالتالي فإن الصرف الإعلامي في المواقع الإلكترونية منخفض لدرجة نحن في موقع لبنان لدينا مشاكل مالية، وهي يعني أنا لو لم أكن أملك يعني عدة شركات، يعني منها شركة ستاتستيكس لبنان، شركة أحصاءات معروفة في الشرق الأوسط ليست في لبنان فقط، وهي شركة يعني قادرة على تحمل مصاريف لبنان فايز، لا يمكن تمويل لبنان فايز. هناك مواقع أخرى تعيش على البلاك ميلينج، على الابتزاز، يعني الابتزاز السياسي. ويعني هذه هي المشكلة الأساسية، مشكلة كمان طفرت الإعلام الإلكتروني. يعني بلبنان يوجد يمكن 2000 موقع إلكتروني، وبالتالي إذا أردت أن تنظر نظرة قريبة إلى هذه المواقع تعلم أن هناك 10 مواقع بحدها الأقصى مواقع جدية، والباقي دكاكين بهدف الابتزاز أو الدعاية السياسية. يعني هذه من شروط الإعلام، يعني يجب النظر بإيجابية إلى قانون الإعلام، وخاصة أنه يعني استعادة عن المجلس الوطني للإعلام، وهذه تكون يمكن المشكلة الاعتراض على القانون بالهيئات الناظمة، حيث ينص المشروع على إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ووسط نقاش على الاستقلالية الفعلية.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الأستاذ ربيع الهبر، ناشر موقع لبنان فايلز. وبهذا مستمعينا يكون برنامج لأن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتكارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور صادق عبد الله لفتح ملف تورم الساقين، متى يكون السبب مرض الليبيديما؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم يلتحق بنا من عمان، وهو من أبرز الدبلوماسيين والسياسيين الأردنيين، عايش ولعب دورا في أحداث تاريخية مهمة في بلده وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. ضيف اليوم هو وزير الخارجية الأردني السابق ونائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولية حاليا، الدكتور مروان المعشر. أهلا بك وشكرا لقبولك دعوتنا في البرنامج.
2: أهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. سوف نبدأ يعني وكالعادة في برنامجنا ببطاقة تعريف قصيرة. أنت من مواليد العاصمة الأردنية عمان عام 1956، لكن علاقتك كبيرة ومهمة بفلسطين لأن الوالدة من يافا. حدثنا بداية عن هذه العائلة التي ترعرعت في كنفها ومكانة فلسطين فيها.
2: سيدتي، يعني أنا ككل أردني وبغض النظر عن أصوله، يعني مهتم جدا بالقضية الفلسطينية وبضرورة وجود حل عادل لهذه القضية. والدتي جاءت من يافا في 48، هجرت كما هجر الآلاف من الفلسطينيين، وجاءت إلى عمان، تعرفت على